0: أيها الأخوة المستمعون الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم طيبة تحية من إذاعة المكلا صوت حضرموت في الأثير، ونبدأ وإياكم فعاليات إرسال الإذاعي الأثيري ليومين هذا الخميس 27 من شهر ذو القعدة للعام 1447 للهجرة، الموافق 14 من مايو للعام 2026 للميلاد. إرسالنا يمتد معكم الآن وحتى الساعة 7 مساء بمشيئة الله تعالى. ننصت وإياكم خاشعين في بداية البداية للقرآن الكريم للمقرع عبد الولي الأركاني يتلو علينا ما تيسر من سورة الرحمن.
1: الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العلي العظيم. نصتنا وإياكم خاشعين لتواترة للمقرأ عبد الولي الأركاني تلا علينا سورة الرحمن بهذه التلاوة المباركة. مستمعين الكريم في كل مكان، نبدأ وإياكم رسالة الإذاعية الأثيري من إذاعة المكلة ليومنا هذا الخميس 27 من شهر ذو القعدة للعام 1447 الهجرة، الموافق 14 من مايو للعام 2026 للميلاد. وأقم استعراضا عاما لمواد وفقرات برامجنا لهذا اليوم. أقبل استعراض مستمعي الكرام، نكون على موعد مع الحديث الديني وحديث اليوم للشيخ عبد القادر حسن الجفري بعنوان الإسلام والأخلاق، ثم نستمع للسيد النقشبندي في يا ربنا ندعوك في 7:30 عناوين الأخبار، ثم يأتيكم برنامج سحر الشروق من إعداد وتقديم الزميل خالد أحمد الكحوم. بعد ذلك نستمع لأغنيتين صباحيات مختارات من المكتبة الموسيقية بالإذاعة، فرسان خليفة تغنينا زين الورود و عمر مغيثان يغنينا حيثك المراعي. في 8 صباحا البرنامج مباشر صباح الخير يا حضر موت، حتى 9 موعد نشرة الأخبار الرئيسية الصباحية والمتابعة الإخبارية والإعلانات المقروءة والمسجلة. في 9:30 برنامج نبض الجنين، إعداد عيضة علي الجمحي وتقديم محمد بن شيخ أبو بكر. في 10 البرنامج المباشر مشوار اليوم، وفي 11 عرض الأنباء والإعلانات المقروءة والمسجلة. في 11:05 15 نترككم أحداث الحلقة 25 من المسلسل يومي خميس وجمعة. 11:42 نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المقلاء وضواحيها. في 12:00 برنامج الحويف، إعداد وتقديم أروى عبود بضاوي. وفي 12:30 برنامج الأرض الطيبة. في 1:00 موجز لأهم الأنباء. وفي 1:15 برنامج حضرميات، إعداد في 1:15 برنامج حضرميات، إعداد أروى بايزيد وتقديم أفراح محمد. ثم يأتيكم برنامج أنا أستطيع، إعداد وتقديم قائد مسلم. في 1:45 برنامج كلمتين. وفي 2:00 نشرة الأخبار الرئيسية 2 والمتابعة الإخبارية والإعلانات المقروءة والمسجلة. في 2:25 برنامج مسامع ثقافية، حلقة جديدة، إعداد الزميل خالد سعيد مدرك وتقديم الزميل محمد بن شيخ أبو بكر. 2:56 نقطع لحضرتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها. في 13:00 الأخبار الرياضية مع الزميل فهيم باخريبة. في 13:30 إعادة لحدث الحلقة 25 من المسلسل يومي خميس وجمعة. وفي 14:00 إعادة لبرنامج مباشر مشوار اليوم. في 15:00 الأخبار المحلية والإعلانات المقروءة والمسجلة. في 15:30 برنامج فريحة بلغة الضاد، ذو تقديم الدكتور عبد الله صالح باب عير. في 16:06 نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المقلاء وضواحيها. في 16:10 برنامج من رحيق العمر. وفي 16:50 موجز الختامي الأنباء. في 16:55 القرآن الكريم المقرأ الشيخ محمود خليل الحصري يتلو علينا سورة المزمل. حتى 7:00 موعد ختام رسالتنا بالسلام الوطني. تمنياتي لكم بقضاء أجمل وأمتع الأوقات مع كل فقرة من فقرات برامجنا لهذا اليوم وكل يوم. السيدات والسادة مستمعين الأكارم في كل مكان، وسمعي إذاعة المكلة صوت وحضر موت في الأثير. موعدنا الآن مع الحديث الديني وحديث اليوم للشيخ عبد القادر حسن الجفري بعنوان الإسلام والأخلاق. وقتا طيبا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مالك: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فكأنما رسالته العظيمة التي خطت مجراها في تاريخ البشرية وبذل رسوله العظيم صلى الله عليه وسلم جهادا كبيرا في تثبيتها ومد شعاعها وجمع الناس حولها، لا تنشد أكثر من تدعيم الأخلاق والفضائل في النفوس المؤمنة وإنارة آفاق الكمال أمام عيونهم، حتى يسعوا إليها على بصيرة ويعلمون في الدنيا من أجل ذلك، حتى يدركوا الفوز في الآخرة، حتى أن العبادات التي شرعت في الإسلام واعتبرت أركانا له هي وسائل فذة لتدعيم الأخلاق، مع أنها فرائض ألزم الإسلام بها كل منتسب إليه، فالهدف منها إلى جانب عبادة الله سبحانه وتعالى تدعيم لهذه الدائرة التي تدور عليها كل التشريعات في الإسلام، ألا وهو الأخلاق، ألا وهي الأخلاق والقرآن الكريم والسنة المطهرة، يكشفان بكل وضوح عن هذه الحقائق الهادفة. فالصلاة عندما أمرنا الله بها أوضح الحكمة من إقامتها فقال: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والفحشاء كلمة جامعة لكل مستقبح من القول والعمل، والمنكر ما أنكره الشرع ونهى عنه، فالابتعاد عن الرذيلة وسيء القول والعمل هو الهدف المقصود من إقامة الصلاة. وقد أكد ذلك الحديث القدسي الذي رواه البزار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يقول الله تعالى: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي ولم يستطل على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع النهار في ذكري ورحم المسكين وبن السبيل والأرملة ورحم المصاب. هذه هي نتيجة الصلاة المقبولة عند الله. وهكذا في الزكاة المفروضة، ليست ضريبة تؤخذ من الجيوب، بل هي أولا وقبل كل شيء غرس لمشاعر الحنان والرأفة بين أفراد المجتمع، وتوطيد العلاقات للتعارف والألفة والمودة بين الطبقات. وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تطهرهم أي من الأنانية والجشع، من أجل التسامي بالمجتمع إلى مستوى أنبل. ومن أجل ذلك نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يوسع المدارك في دلالة كلمة صدقة، فيجعلها هي الأخلاق، فيقول: تبسمك في وجه أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف صدقة، ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال صدقة، وإماتتك الأذى عن الطريق صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصر صدقة. هكذا رواه البخاري. بهذه التوجيهات الأخلاقية قال الرسول صلى الله عليه وسلم العرب

في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. وعند ابن خزيمة: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث. والقرآن الكريم يذكر ثمرة الصوم في قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا هو الهدف والمقصود من الصيام. وكذلك الحج، الفريضة الخامسة على المستطيع. قد يحسبه البعض رحلة مجردة عن المعاني الخلقية، كلا، بل هو يصب في نفس الدائرة التي تدور حولها كل التشريعات والأخلاق. واسمعوا قول الله تعالى في الحج، يقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه أركان الإسلام، إنها عبادات متباينة في مظهرها، ولكنها تلتقي عند الغاية التي رسمها الإسلام في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومن هذا العرض السريع لهذه العبادات التي اشتهر بها الإسلام وحددت على أنها أركانه الأصلية، نستطيع أن نتبين الأواصر المتينة التي تربط الدين بالخلق، وأن كل هذه العبادات المفروضة وغيرها إنما هي روافد وتنبيهات للوصول إلى هذه الغاية. فهي إذن مدارج إلى الكمال المنشود، وعمدة وروافد لإدراك التطهر والتزكي للنفوس الذي يسون الحياة ويعلي شأنها. ومن أجل ذلك أعطيت منزلة كبيرة عند الله تعالى، فإذا لم يستفد المسلم منها ما يزكي قلبه وينقي سلوكه ويهذب صلته بالله وبالناس، فهو شخص خاسر. يقول الله تعالى: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. نعم، جزاء من تزكى بهذه العبادات وتطهر بها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السابعة والنصف تماما في المكلا، عناوين الأخبار من إذاعة المكلا صوت حضرموت في الأثير. أهلا بكم. رئيس مجلس القيادة يؤكد التزام الدولة بتوفير كافة سبل الحماية والتسهيلات لمجتمع العمل الإنساني. الخنبشي يلتقي وفد مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن ويؤكد أهمية توحيد الخطاب الإعلامي ودعم مسار السلام. عضو مجلس القيادة المحافظ الخنبشي يناقش مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المشاريع في حضرموت. الخنبشي يطلع على أبرز قضايا المرأة في وادي وصحراء حضرموت ويؤكد مساندة السلطة المحلية. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يؤكد اهتمامه بكافة القيادات العسكرية والأفراد في المنطقة العسكرية الأولى، ويترأس لقاء موسعا بسيئون لمناقشة مسودة مشروع تأسيس المجلس التنسيقي الأعلى للقوى الحضرمية. وزارة الإدارة المحلية وبعثة الاتحاد الأوروبي تبحثان سبل دعم وتمكين السلطات المحلية. والوكيل الجيلاني والوفد الهولندي يطلعون على عدد من المرافق الخدمية بالمكلا. عنوان الأخبار انتهت مستمعي الأكارم، تفاصيل أوفى في سياق نشرة التاسعة، كونوا معنا.

يعطي السحر لحياتنا أشياء جميلة، ولكنه يعطي الشروق أشياء أكثر جمالا. إذاعة المكلة تقاسمكم جمال الأشياء وتقدم لكم سحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بامبوع.

أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب، ونحن نقدم لكم هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا وبرنامجكم سحر الشروق. أهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الأكارم، صباحكم رسائل مغمورة في الإطمئنان، وجميل أن نبدأ هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا هذا بهذه الرسالة المطمئنة. فقد قال الله سبحانه وتعالى: إنني معكما أسمع وأرى الآية. هكذا كان كلام ربنا جل في علاه جوابا لخوف سيدنا الكليم موسى وأخيه سيدنا هارون عليهما وعلى نبينا صلوات الله وسلامه. مستمعين الأكارم، المعية واستحضار أنه سبحانه وتعالى يرى ويسمع هذا الأمر يعد اطمئنانا عامرا في وحشة السير وعثرات الطريق. صباحكم اطمئنان من رب العباد الرحيم الكريم. وصباحكم أيضا محبة تغمركم بالسعادة من الله سبحانه وتعالى. فقد قيل: ليس الفخر أن تنال لقبا، وليس الفخر أن تتوج بمنصب، وليس الفخر أن تتصدر مجلسا، بل الفخر الحقيقي أن ينادى في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه. يا رب يا رب بلغنا هذه المنزلة الرفيعة، ويا رب يا رب بلغنا منزلة من أحببت، ويا رب يا رب اجعلنا ممن أحببتهم ورضيت عنهم. وصباح الرضا

مستمعينا الأعزاء، التسامح يبني احترام الذات ويساعد على المضي في سبيل الحياة. ليس من السهل مستمعين الأكارم مسامحة الشخص المؤذي، لكن المعلومات النفسية الصحية تقول إن اختيار تجاوز ذلك، أي مسامحة الشخص المؤذي، يساعد على تقوية الذهن بعدم التفكير في الأذى الذي تعرضنا له، كما يساعد أيضا هذا الشعور التسامحي على التعافي، مما يعزز ثقة الشخص بنفسه وتجاوز أي تحديات قد تواجهه. أيضا مستمعين الأعزاء، هذا التسامح الإنساني يقلل من الشعور الدائم بالغضب، لذلك فالتسامح يجعل الشخص يمضي قدما في سبيل الحياة بثقة ممزوجة بالأمل الجميل في سعادة حياتية جميلة.

لا تكن سببا في ألم أو وجع أحد، فكل القلوب مليئة بما يكفيها، فهذه الحياة لم تأتي على مزاج أحد، سنعيشها، نعم سنعيش هذه الحياة بحلوها ومرها، فلا تقلقوا ولا تكونوا سببا في ألم أو وجع أحد، فكل القلوب مليئة بالحب.

الشروع. سحر الشروق، اعداد وتقديم خالد احمد القحوم، اخراج عمر علي بامبوع.

أعزائنا عزيزاتنا، نرحب بكم في إذاعة المكلة بفقراتنا البرامجية المختلفة التي نرجو أن تنال إعجابكم وتلبي رغباتكم وتشبع ذائقتكم بما تقدمه إذاعة المكلة عبر الأثير خلال بثها اليومي. فكونوا معنا على الموعد، نحن دوما معكم ونتوق للقياكم.

مع تباشير الصباح يولد للحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مناحي الحياة. وفي كل صباح مشرق إذاعة المكلا تقدم صباح الخير. صباح الخير يا حضرموت.

المستمعون والمستمعات، أصدقاء الصباح والصديقات، مع إشراقة كل صباح جديد دعوا الأمل يشرق في أنفسكم، ومع إشراقة كل صباح جديد املأوا أنفسكم طاقة إيجابية. فالليل رغم طوله وعتمته ينتهي مع بدايات طلعة صباح جديد، وكذلك الهموم سامعي الأعزاء رغم قسوتها تنجلي مع إشراقة شمس كل يوم جديد. فاملأوا قلوبكم بالحب واجعلوا إشراقة كل يوم من أيام حياتكم المعاشة فرحا ملونا بألوان الأمل والتفاؤل. وتحية وسلامة ومرحبا بكم، وهذه الحلقة الجديدة من صباح الخير يا حضرموت التي يصحبكم فيها من الإعداد والتقديم سعيد علي الحاج، ومن التقديم مروى صالح السفرة، ومن الإخراج في الهندسة الصوتية منفذنا على الهواء الآن الزميل المهندس معتز سالم علي. وصباح الخير يا حضرموت.

0: صباح الخير يا حضرموت والإعلام المحلي وصناعة الوعي في ورشة عمل بساحل حضرموت لتعزيز الشراكة التوعوية وخدمة قضايا النظافة. والتفاصيل تقول يا مروة.
1: نفذ صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت صباح يوم الأمس ورشة عمل بعنوان الإعلام المحلي ودوره الاستراتيجي في صناعة الوعي ودعم آلية سير عمل المركز التوعوي المستدام، وذلك برعاية الدكتور سالم أحمد الخنبشي ضمن متطلبات مشروع التمويل القائم على النتائج OBA في صناديق النظافة الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع بتمويل من البنك الدولي.
0: وافتتح الورشة المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت المهندس أسامة سعيد بسعد بحضور نائب المدير العام التنفيذي الأستاذ حسن عمر بن يوسف بكلمة أكد من خلالها على أهمية الدور الذي يطلع به الإعلام المحلي في تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ مفاهيم النظافة والسلوك الحضاري، إلى جانب مساهمته الفاعلة في دعم المبادرات التوعوية المستدامة وخدمة قضايا التنمية المجتمعية.
1: وأشار المهندس بسعد إلى أن الورشة تأتي في إطار توجهات الصندوق نحو بناء شراكات فاعلة مع مختلف الوسائل الإعلامية والصحفيين والناشطين بما يسهم في تطوير الخطاب التوعوي وتعزيز الرسالة الإعلامية المرتبطة بالحفاظ على البيئة والنظافة العامة، وصولا إلى تعزيز آلية عمل المركز التوعوي المستدام الذي يدعم جهود التثقيف المجتمعي على المدى البعيد.
0: وتناولت الورشة التي يسرها الأستاذ هاشم محمد العيدروس عددا من المحاور المتعلقة بأهمية الإعلام المحلي في صناعة الوعي المجتمعي وآليات توظيف الرسائل الإعلامية في دعم حملات النظافة والتحسين، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التكامل بين المؤسسات الخدمية ووسائل الإعلام لتحقيق أثر توعوي مستدام يهدف إلى رفع مستوى النظافة والبيئة.
1: وفي ختام الورشة خرج المشاركون بجملة من التوصيات أبرزها ضرورة تعزيز الشراكة بين وسائل الإعلام والمؤسسات الخدمية وتكثيف البرامج والحملات التوعوية الهادفة إلى رفع مستوى الوعي البيئي والمجتمعي، إلى جانب أهمية سير عمل المركز التوعوي المستدام يعنى بإنتاج المحتوى الإعلامي والتثقيف الداعم لقضايا النظافة والتحسين والعمل على إشراك مختلف فئات المجتمع في المبادرات التوعوية بما يسهم في ترسيخ السلوك الحضاري وتعزيز المسؤولية المجتمعية في النظافة.
0: الحقيقة أن الورشة كانت أمس رائعة جدا يا مروة، وقد حضرتها أنا وتناولت كثير من المحاور هي
1: في النظافة.
0: الحقيقة أن الورشة كانت أمس رائعة جدا يا مروة، وقد حضرتها أنا وتناولت كثير من المحاور هي تأتي هذه الورشة على طريق إنشاء مركز إعلامي شامل تابع لصندوق النظافة والتحسين. يعني هذا المركز سيعمل على تكثيف الرسائل التوعوية الإرشادية فيما يخص النظافة، ونحن في الحقيقة خاصة في مدينة المكلا العاصمة بحاجة إلى تكثيف التوعية الإعلامية حول النظافة في الوقت الذي يبذل الإخوة في صندوق النظافة ليس من اليوم ولكنه من سنين سابقة يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق نسبة من النظافة في مدينة المكلا العاصمة، ولكننا للأسف يعني ربما المواطن لا يساعد في مهام التنظيف التي يتبناها الصندوق. عمال النظافة يبذلون جهودا كبيرة ونشاهدهم بأم عيننا صباحا مساء فجرا
1: ليلة في كل الأوقات، حتى في المناسبات وفي الأعياد هم نعم. متواجدون في مدينة المكلة في كل الأوقات. نعم. يعني لو كان هناك تعاون أكبر نعم. بقليل من قبل المواطنين لكانت مدينة المكلة أجمل المدن، وكانت خالية تماما من ما نراه مرمي في الشوارع.
0: صحيح. وما يؤسف له أن بعض المواطنين يعني يأخذ علاقي الزبالة التي يخرج بها من بيته ويمر بها على البيت الأول والبيت الثاني والبيت الثالث ويطرحها تحت أقرب بيت بعد بيته يعني بعد بيته. وهذه مشكلة كبيرة يعني، مع أنه هناك بعض مواقع يعني عامة،
1: أو أنه يعني البعض للأسف الشديد يوصل إلى مكان رمي القمامة، يعني قد وصلت للمكان حطها في الصندوق وحطها برعه، وده شيء انه تجي الاغنام وتجي القطط وتتلف ما جبته وكان معصب في اكياس نعم. وشوه المنظر
0: ناهيك عن اصحاب السيارات الذين ياخذون القمامات من بيوتهم ويوضعونها احيانا على على سطح الشنطه حق الخلفيه حق السياره،
1: حق السيارة.
0: ويمشي بها وتتطاير مع نفسها يعني في الشارع، وهذا خطا كبير. او الذي ياخذ علبه ماء يشربها او بندل قات، يعني بعد ما يفرغه من البندل هذا القات ياخذه ويحطه في القرطاس حقه ولكنه يرمي بالشمله، نحن نسميها الشمله يعني، او يعني بقايا القات في الشارع، وهذا خطا كبير جدا خطا. ونحن نتمنى ان تكون التوعيه كبيره جدا بهذا الخصوص،
1: وايضا يعني في مقابل التوعيه نتمنى ان تفرض هناك قوانين نعم محليه نعم نعم تكون عقوبه رادعه، وهي ايضا في يعني اذا طبقت على شخص واثنين وثلاثه البقيه سوف تكون لهم مانع من أنهم يقومون بمثل هذا العمل.
0: صحيح. وهي يعني هم الآن في طريقهم الإدارة التنفيذية للصندوق بقيادة المهندس أسامة بسعد، يعني في طريقها لوضع لتفعيل لائحة الثواب والعقاب التي بموجبها سيتم يعني يفترض أن يتم العمل بها، ويعاقب من أخل بنظام النظافة في داخل المكلة وفي غير المكلة، ويثاب كل من يعني حرص على نظافة هذه المدينة. نعم. مواطنين أصحاب رؤوس أموال للأسف شديد، حتى التجار أحيانا يعني يفرغ ما لديه من بضاعة من كراتينها ويجعل الكراتين هذه أمام معرضه، وهذه مشكلة كبيرة يعني يبعدها قليل. نتمنى أن يكون الله في عون إخواننا في الإدارة التنفيذية للصندوق، وهو يقوم بمهام كبيرة جدا حقيقة وشاقة، ونتمنى أن يكون المواطن خير معين لهم لأداء مهامهم على أكمل وجه. الأيام هذه كمان يعني تشهد مدينة المكلة بعض التحسينات، يعني الشوارع
1: نعم تنظف نعم وترش باللون الأصفر
0: والأسود، وهناك سيعاد تأهيل أيضا المجسمات داخل المدينة، يعني هناك عمل كبير، ولكن يحتاج أيضا إلى أن يحافظ على هذا المنجز إن حدث، يعني المواطن يفترض أن يحافظ عليه. وصباح الخير يا حضرموت.

0: ونذهب بالمستمعين الأعزاء معنا في أثير إذاعة المكلا إلى الشحر، حيث أمس لم يتمكن لكم الوصول إلى الزميل صلاح بحكم الضيوف الذين كانوا معكم في الاستوديو. اليوم نذهب الآن إلى الشحر ومعنا من هناك الزميل صلاح عبد الله إبراهيم وتفصيلات الرسالة الأسبوعية من هناك.
1: نعم صلاح، أسعد الله صباحك.
2: أسعد الله صباحك زميلتي مروة وزميلي سعيد والمستمعين الكرام. رسالتنا الأسبوعية من مديرية الشحر، وفيها المدير العام لمديرية الشحر يدشن المخيم الطبي المجاني الرابع نور العيون لإزالة المياه البيضاء زرع العدسات بتقنية الفاكو بمديرية الشحر. أيضا في رسالتنا السلطة المحلية بالشحر تدشن الامتحانات النهائية للعام الدراسي 2025 و2026، وخلال التدشين أيضا المدير العام للمديرية ناقش ترتيبات بدء دروس التقوية لطلاب الصف الثالث الثانوي. وحول التدشين وأيضا ناقشت ترتيبات والبدء وتنفيذ دروس التقوية لطلاب الصف الثالث الثانوي بقسمه، تحدث لنا في صباح الخير يا حضرموت المدير العام لمديرية الشحر الأستاذ عادل أحمد بعكبة، فقال في تصريحه:
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. طبعا صباح اليوم قمنا بجولة فقدية شرافية لبعض المدارس المديرية وخصوصا في مدارس مدينة الشحر، للاطلاع على 700 امتحانية بمعية الأخ مدير مكتب التربية والتعليم بالمديرية. هناك حقيقة لعبنا استقرار وهدوء تام في المدارس، وهذا يدل على اهتمام مكتب التربية والأخوان المعلمين ومدراء المدارس والموجهين في حرصهم على استقرار عملية التربوية في مديرية الشحر بشكل عام. وهناك أجواء مهية بصورة ممتازة جدا في سواء كان في قاعة الامتحانات أو في الصفوف الدراسية لهذه المدارس. طبعا العملية الامتحانية صارت طبعا لسكوب النقل في مدارس المديرية. لا شك معنا برضو قيادة السلطة المحلية المحافظة مثلا بالأخ الأستاذ سالم محمد الخمشي، هو رئيس القيادة المحافظة على حضرموت، ودائما يتم التواصل مع ما يطلعون على سير العملية الدراسية والتعليمية في مديرية الشحر. والكل بشكل عام حريص ما فيهم مدير عام التربية والتعليم بالمحافظة سال حضرموت، حريصين على أن تستقر العملية التعليمية في مديرية الشحر. ضعنا في السلطة المحلية أن تم التفاهم والحرص، وكان من قبل مكتب التربية والتعليم وإدارات المدارس والمعلمين والأساتذة وكلهم في موقعي ومنصبي في موقع التربية بحرصهم هذا الشيء ولا استقرار عملية سير عملية الامتحانية بصورة منتظمة وهادئة خدمة لطلابهم وطالباتهم في هذه المراحل صفوف النقل. هناك برضه بعد اطلاع الجهة الميدانية للمدارس جلسنا مع الأخ مدير مكتب التربية والتعليم مع بعض الأخوة الموجهين في التوجيه والإشراف وبعض موجهي التربية والتعليم لنتبع عرس الموضوع في تخصيص الطب خاصة للصفوف الثالثة ثانوي بنين وبنات، ولعل عسى أن نحققهم شيء ما فاتهم في المنهج الدراسي العام الحالي. وطبعا الطلاب الصف الثالث ثانوي هم مقبلين على امتحانات شهادة مركزية، فهم بحاجة للدعم والإسناد من كل السلطات التربوية والسلطة المحلية وكل أخوة والأعيان المشايخ ورجال الأعمال، لابد من مساندة ومبادرة لتذهيل لهم كوفة الصحاب ودراسة النماذج الامتحانات السابقة في السنوات الماضية، وتوفير كلهم كل الامكانيات المتاحه نحن سوف نقوم توفير التنسيق مع الاخ رجل الاعمال الشيخ محمد فضل الزيري وبرضه في العام برضه مؤسسه حبيشان مرحوم عبد الله عمر حبيشان كلهم يعملون على قد المساق في توفير بيئه مهيئه لبناء عمليه اقامه حصص التربيه. فمكتب التربيه برضه قد بدا شغل وقطع شوطا كبيرا في ترتيب القاعات ترتيب المراكز اللي بيتم فيها التدريس حصص التربيه انتقاء المعلمين والموجهين الذي يحضرون لديهم كفاءه عاليه في توصيل المواد الدراسيه المطلوبه التي يتم ضمها واعتمادها لمن لها حصص التربيه سواء كانت المواد العلميه سواء في القسم النسبي او العلمي. طبعا هذا امر يخص به مدير مكتب التربيه مع قسم التوجيه هم بيحددوا المواد المطلوبه ايش اللي يحتاجها تربيه وايش اللي ما يحتاج. نحن بس فقط بالتنسيق مع الشيخ محمد الزبيري سوف نقوم بدعم هذه التربيه وكل ما يتطلبه في هذا الجانب سواء كان من توفير المشروبات والمواصلات وعمل توفير المولدات اذا امكن هذا الكلام او توفير مباني فيها طاقه شمسيه ولا بتكون كلها مباني تربويه بعيده عن القطاع الخاص. الاخوان في اللجان الميتميه كلهم ذروه ذلوه وما قصروا والجميع نشكر الجميع اللي حصلوا سواء كان معلمين سواء كان ادارات تربويه سواء كان مجالس مجتمعيه او لجان مجتمعيه او رجال اعمال الكل جميع وعدونا المقصر على التصوير اذا كان معنا وصلنا ذكر اسماء شخصيه قدمت. وطبعا هو هذا كله عمل خير وكله صالح ابنائنا واولادنا وبناتنا والهم كل واحد كلنا جميعا بالهم شركه لاجل استقرار يعني تعليمنا ان شاء الله نرى مستوى تعليمي لازم افضل ويهم الخير والاستقرار على العمليه التعليميه في مدينه الشعر وعموم المديريات كلنا اخوه وكلنا اخوان وكلنا نحن المسلمين كالجسد الواحد كلنا استقرار عضوا تبعت الى سائر الاعضاء بالسهر والحمى. الحمد لله رب العالمين هذا ان شاء الله نحن وفينا الله في الكلام والمعذرة على القصور اذا قصرنا في حقوق اي جهه او مؤسسه او لجنه مجتمعيه او غيرها. شكرا جزيلا شكرا لله مدير مكتب التربيه وشكرا للحاضرين جميعا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: هكذا كان المدير العظيم مديريه الشحر الاستاذ عادل احمد بعكبه يحدثنا عن الترشيد وعن دروس التقويه وبه نختم رسالتنا من مديريه الشحر مع تحياتي صلاح عبد الله ابراهيم. شكرا لكم
4: زميلنا صلاح عبد الله ابراهيم. بهذا مستمعينا الاعزاء وصلنا واياكم الى ختام هذه الحلقه من صباح الخير يا حضرموت. هذه تحيات اسره البرنامج سعيد علي الحاج اعدادا وتقديما مروه صالح السفره من التقديم ومعتز سالم علي من التنفيذ مباشره على الهواء. الى اللقاء.

0: التاسعة تماما في المكلا.
1: طيب الله وقدكم بكل خير أيها المستمعون الأكارم، وأهلا بكم إلى نشرة إخبارية مفصلة من إذاعة المكلا صوت حضرموت في الأثير، يقرأها على حضراتكم علي محمد عمرو. والبداية بالعناوين. رئيس مجلس القيادة يؤكد التزام الدولة بتوفير كافة سبل الحماية والتسهيلات لمجتمع العمل الإنساني. الخنبشي يلتقي وفد مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن ويؤكد أهمية توحيد الخطاب الإعلامي ودعم مسار السلام. محافظ حضرموت يطلع على أبرز قضايا المرأة في وادي حضرموت ويؤكد مساندة السلطة المحلية. والوكيل الجيلاني والوفد الهولندي يطلعون على عدد من المرافق الخدمية بالمكلا. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف بيتر هوكينز، وتطرق اللقاء إلى تدخلات منظمة اليونيسف في المجالات الإنسانية وعلى وجه الخصوص قطاعات الصحة والتعليم وحماية الطفولة ومكافحة سوء التغذية والتحصين ضد الأمراض القاتلة والدعم النفسي، إضافة إلى برامج الإصحاح البيئي وبناء قدرات السلطات المحلية على تشغيل وإدارة منظومات أحواض المياه. وأشاد فخامة الرئيس بالشراكة القائمة بين الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها الحضور المشرف لمنظمة اليونيسف في اليمن منذ سبعينيات القرن الماضي ودورها المتواصل في دعم الأطفال والأسر اليمنية، بما في ذلك تدخلاتها المقدرة للحد من تداعيات الأزمة الإنسانية التي صنعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بمدينة سيئون أمس وفد مكتب المبعوث الخاص الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، والذي ضم رئيسة مكتب التواصل الاستراتيجي والإعلام السيدة أزميني بالا، ومسؤولة قسم الشؤون السياسية الأستاذة تمني عبيد، ومسؤولة السياسات الشمولية الأستاذة إيثار شيباني، بحضور وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء الأستاذ جمعان بربع. ورحب عضو مجلس القيادة الرئاسي وفد الزائر إلى محافظة حضرموت مستمعا إلى عرض حول جهود المكتب الحالية بالمحافظة، والتي شملت لقاءات مع الصحفيين والإعلاميين وممثلي منظمات المجتمع المدني، وذلك في إطار التزام المكتب بالاطلاع على قضايا المجتمع المحلي والاستماع إلى همومه والاطلاع على الواقع الميداني وإدراج تلك الملاحظات ضمن توصيات المكتب. وأكد المحافظ الخنبشي في تعقيبه على لقاءات المكتب مع الإعلاميين أهمية ترشيد الخطاب الإعلامي بما يسهم في توحيد اللحمة الحضرمية وتعزيز السلم المجتمعي، متطرقا إلى ما شهدته المحافظة خلال الفترة الماضية من أحداث وما رافقها من نهب الممتلكات العسكرية والأمنية والمدنية وما تلا ذلك من معالجات لعدد من القضايا، وفي مقدمتها الترتيبات الأمنية والعسكرية لتعزيز الأمن والاستقرار. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد خنبشي رئيس اللجنة الأمنية بمدينة سيئون اهتمامه البالغ بكافة القيادات العسكرية والضباط والأفراد في المنطقة العسكرية الأولى من أبناء محافظة حضرموت، وحرصه على متابعة أوضاعهم وتلمس احتياجاتهم بما يعزز من جاهزيتهم وأدائهم لمهامهم الوطنية. جاء ذلك خلال لقائه بحضور وكيل المحافظة لشؤون مديرية الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين بربع، لقائه عددا من قيادات المنطقة العسكرية الأولى برئاسة أركان حرب المنطقة العميد عامر بن حطيان، حيث اطلع المحافظ على أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل وناقش سبل معالجتها بما يضمن تحسين بيئة العمل العسكرية ورفع مستوى الانضباط والكفاءة. ووجه عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت بضرورة ترتيب أوضاع قيادة وضباط وأفراد المنطقة العسكرية الأولى من أبناء المحافظة والاستفادة من خبراتهم المتراكمة في مختلف المجالات العسكرية والأمنية، وبما يسهم في تعزيز منظومة الأداء المؤسسي ودعم الاستقرار والأمن في وادي وصحراء حضرموت. كما طلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس بمدينة سيئون على أبرز قضايا وهموم المرأة في وادي وصحراء حضرموت، وذلك خلال لقائه بحضور وكيل المحافظة لشؤون مديرية الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سلمين بربع، رئيسة فرع اللجنة الوطنية للمرأة بوادي وصحراء حضرموت الأستاذ نجاة علوي الحبشي. وخلال اللقاء استمع المحافظ الخنبشي إلى شرح واف حول أوضاع المرأة في مختلف المجالات والتحديات التي تواجه مشاركتها في الحياة العامة والتنموية، إضافة إلى احتياجاتها في الجوانب الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، وأكد البرامج والأنشطة التي ينفذها فرع اللجنة الوطنية للمرأة لتعزيز دورها وتمكينها. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت أكد اهتمامه الكبير بقضايا المرأة وحرص السلطة المحلية على دعم مشاركتها الفاعلة في مسارات التنمية وصناعة القرار، مشددا على أهمية تمكين المرأة وإشراكها في مختلف البرامج والمبادرات بما يعزز دورها كشريك أساسي في بناء المجتمع وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في المحافظة. بعث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي برقية عزاء ومواساة إلى قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء فهد با مؤمن في وفاة ابن عمته. وأعرب عضو مجلس القيادة الخنبشي عن خالص تعازيه وصديق مواساته للواء فهد با مؤمن وكافة أفراد أسرته وذويه بهذا المصاب الأليم، مبتهلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إن لله وإنا إليه راجعون. اطلع وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني أمس ومعه وفد السفارة الهولندية برئاسة نائب السفير السيد بارت فينسترا وبمشاركة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، اطلعوا على عدد من المرافق الخدمية بمدينة المكلا في إطار متابعة التدخلات التنموية الممولة من الحكومة الهولندية. وشملت الزيارة المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت، حيث جرى مناقشة مجالات التعاون المشترك واستعراض أثر المشاريع المنفذة عبر الفاو في قطاعي المياه والصرف الصحي. كما شملت الزيارة مركز صحة الأم والطفل بالمكلا، حيث طلع الوفد على الخدمات الصحية المقدمة وبرامج رعاية الأم والطفل. وأشاد الجيلاني بجهود القطاع الصحي وبدعم واهتمام عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بتعزيز الخدمات الصحية. وفي سياق متصل زار الوكيل الجيلاني والوفد الهولندي ميناء المكلا، وكان في استقبالهم نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية الأستاذ فؤاد تيسير الرباكي، حيث جرى استعراض أوضاع الميناء ونشاطه والتحديات القائمة وأهمية التوسعة المستقبلية لمواكبة النمو التجاري. واختتمت الزيارة بزيولة ميدانية في أرصفة وساحات الميناء، إضافة إلى زيارة شركة الريادة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لإطلاع على دورها في دعم الأمن الغذائي وتوفير التمويل للأسواق المحلية، مع التأكيد على أهمية استمرار الشراكة والتنسيق مع المانحين بما يخدم أولويات التنمية المستدامة بمحافظة حضرموت. الخبر الأخير في هذه النشرة، تواصل لجنة المنظمة للقمة الثقافية اليمنية التي تنفذها مؤسسة حضرموت للثقافة أعمالها التحضيرية بوتيرة متسارعة استكمال مختلف الترتيبات الخاصة باستقبال ضيوف القمة المشاركين من عموم محافظات البلاد ضمن سلسلة من التجهيزات اليومية المتواصلة استعدادا لانعقاد الحدث في مدينة المكلا. وأوضحت اللجنة أن فرق العمل المختصة تواصل تنفيذ خططها التنظيمية واللوجستية المتعلقة بتهيئة مسارات الوصول والاستقبال وتجهيز مواقع الإقامة واستكمال تجهيز القاعات الرئيسية وغرف الجلسات الحوارية ومساحات التشبيك التي ستجمع المشاركين في بيئة تفاعلية جامعة. وأكدت لجنة أن هذه الجهود تأتي في إطار ضمان جاهزية متكاملة تعكس مكانة القمة بوصفها منصة وطنية للحوار الثقافي، تسعى إلى توسيع المشاركة بين الفاعلين في القطاع الثقافي وتعزيز فرص التعاون وتبادل الخبرات على المستويين المحلي والدولي. وتحظى القمة بمتابعة وإشراف من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي ووزير الثقافة والسياحة مطيع دماج في إطار دعم الجهود الرامية إلى إنجاح هذا الحدث الثقافي الوطني وتعزيز حضوره كمسار استراتيجي لإعادة صياغة المشهد الثقافي اليمني. ومن المقرر أن تعقد القمة الثقافية اليمنية في مدينة المكلا هي الفترة من 16 إلى 17 من مايو الجاري بمشاركة واسعة من الفاعلين الثقافيين والأكاديميين والمهتمين بالشأن الثقافي من داخل اليمن وخارجه في حدث ينتظر أن يشكل محطة مفصلية في مسار الحراك الثقافي الوطني. نشرة إخبارية مفصلة قدمتها لحضراتكم إذاعة المكلا صوت حضرموت في الأثير، قراها على حضراتكم علي محمد عمرة، حررها مدارة أخبار برامج السياسية زميل عبد الحفيظ سعيد براهم، نفذها على الهواء مباشرة زميل معتز سالم علي. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
2: المستمعون الأكارم، فقرتنا الإخبارية متواصلة معكم وفيها تتابعون. إذاعة المكلا تستضيف وفدا هولنديا رفيعا، ورسائل دعم وتنمية تبث من قلب حضرموت. في لقاء خاص عبر أثير إذاعة المكلا، نائب السفير الهولندي يشيد بتاريخ الإذاعة ويكشف عن توجهات لدعم مشاريع خدمية وتنموية بالمحافظة. متابعات علي محمد عمرة. في مشهد يعكس حضور إذاعة المكلا كمنصة إعلامية فاعلة وصوت حاضر في القضايا المجتمعية والتنموية، استقبلت الإدارة العامة للإذاعة وفدا هولنديا رفيع المستوى برئاسة نائب السفير الهولندي لدى اليمن السيد بارات فينسترا، ضمن زيارة رسمية يجريها الوفد إلى محافظة حضرموت للاطلاع على الأوضاع العامة وبحث مجالات التعاون المشترك. الزيارة حملت طابعا دبلوماسيا وتنمويا، غير أن محطتها الأبرز كانت اللقاء المباشر الذي احتضنته إذاعة المكلا، حيث خصصت مساحة حوارية مفتوحة عبر الأثير أدارها الزميلان فهيم باخريبة ومحمد بن الشيخ أبو بكر. ناقشت أهداف الزيارة الهولندية ورؤية الحكومة الهولندية تجاه دعم المشاريع الإنسانية والتنموية في حضرموت. وخلال اللقاء أكد نائب السفير الهولندي أن هذه الزيارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل التحديات التي تواجهها البلاد، موضحا أن بلاده تضع ضمن أولوياتها دعم المبادرات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، خصوصا في القطاعات الخدمية والتنموية بالمناطق الأكثر احتياجا، وفي مقدمتها مديرية حجر وعدد من مديريات حضرموت. وأضاف أن الوفد اطلع ميدانيا على جملة من المشاريع القائمة حاليا، إلى جانب مناقشة فرص التعاون المستقبلية مع الجهات المحلية بما يسهم في تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز التنمية المستدامة في المحافظة. وشهد اللقاء المباشر تفاعلا لافتا، حيث تناول أيضا طبيعة العلاقات التي تجمع حضرموت بهولندا وفرص تطوير التعاون الاقتصادي والثقافي بين الجانبين، في ظل اهتمام متزايد بفتح مسارات جديدة للشراكة في مجالات التنمية المحلية وبناء القدرات ودعم المجتمعات. وفي لفتة حملت تقديرا واضحا للدور الإعلامي الذي تؤديه إذاعة المكلا، عبر نائب السفير الهولندي عن إعجابه باستمرار الإذاعة لعقود طويلة بالتزامن مع قرب احتفالها بعيدها 60، معتبرا أن هذا الامتداد الزمني يمثل تجربة إعلامية رائدة استطاعت الحفاظ على حضورها وتأثيرها في المجتمع رغم مختلف التحولات والتحديات. وأشار إلى أن الإعلام المحلي يشكل شريكا مهما في دعم جهود التنمية ونقل احتياجات المواطنين، مؤكدا أهمية مواكبة التطور الإعلامي والتقني بما يعزز من مستوى الرسالة الإعلامية والخدمات المقدمة للجمهور. وتأتي هذه الزيارة في إطار اهتمام دولي متواصل بمحافظة حضرموت التي تعد واحدة من المحافظات الحيوية في اليمن، وسط أمال بأن تسهم مثل هذه اللقاءات والزيارات في تعزيز فرص التنمية وتوسيع مجالات التعاون بما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين. وإليكم جانبا من اللقاء المباشر.
3: طبعا تحدثنا الضيوف الأعزاء عن طبيعة الزيارة لمحافظة حضرموت خصوصا في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها المحافظة. هناك هل من دعم في القطاعات المختلفة مثل المياه مثل الكهرباء الخدمات، وأيضا إذاعة المكلة تعتبر من الإذاعات العريقة الآن بعد العام الماضي، العام المقبل إن شاء الله تحتفل بالذكرى 60 لتأسيسه، هذا صرح عريق، لكن تحتاج إلى بعض التجهيزات خصوصا هناك جهود تبذل من قبل قيادة الإذاعة ممثلة في مديرها العام الأستاذ أفراح محمد جمعة خان لتطوير هذا الصرح الإعلامي ولكي تواكب التطورات والتقنيات الحديثة، فهل أن تحدثون عن هذا الجانب؟
4: Thank you. Let me just start with like saying that like the why we are here. The Netherlands actually has been in contact.
5: لماذا نحن هنا عندكم؟ طبعا هولندا كما تعلمون لها علاقة طويلة تاريخية مع حضرموت منذ الأزل. هذه العلاقة طويلة جدا، كانت بداياتها في المجال التجاري حيث كان هناك في إندونيسيا، وإندونيسيا كانت تحت الاحتلال أو تحت الاستعمار الهولندية، كانت إندونيسيا تستقبل البحارة الحضارة في ذلك الوقت. فمن هذه اللحظة ومن هذه النقطة صار هناك تلاحم وتبادل في الثقافة ما بين الحضارة وما بين أيضا إندونيسيا والهولنديين الموجودين هناك. أيضا كما تعلمون بأن التبادل الثقافي بين البلدين كان كبير جدا على مدى السنوات في القرن العشرين وبداياته. هناك تطورت هذه العلاقات التجارية إلى علاقات دبلوماسية بين الحكومات للبلدين. فنحن نحاول الآن، زيارتنا لكم في هذا المضمار في هذا الوقت هو أيضا تيسيد لتعميق تلك العلاقة ونساهم في كل المجالات، نعمل في دعم قطاع الماء وأيضا قطاع الصحة، نحاول قدر الاستطاعة أن نساعد الحكومة على الاستقرار في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها حكوماتكم.
2: متابعتنا الإخبارية انتهت، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.

أعزائنا عزيزاتنا، نرحب بكم في إذاعة المكلة بفقراتنا البرامجية المختلفة التي نرجو أن تنال إعجابكم وتلبي رغباتكم وتشبع ذائقتكم بما تقدمه إذاعة المكلة عبر الأثير خلال بثها اليومي، فكونوا معنا على الموعد. نحن دوما معكم ونتوق للقياكم.

أخي المواطن، أختي المواطنة، منع حمل السلاح هو تعزيز الأمن وحماية الأرواح.

أعزائنا عزيزاتنا، نرحب بكم في إذاعة المكلة بفقراتنا البرامجية المختلفة التي نرجو أن تنال إعجابكم وتلبي رغباتكم وتشبع ذائقتكم بما تقدمه إذاعة المكلة عبر الأثير خلال بثها اليومي. فكونوا معنا على الموعد، نحن دوما معكم ونتوق للقياكم.

عندما تأخذنا الأنغام وتلامس الكلمات أوتار القلوب، نعود إلى تلك الأماكن التي تشكلت فيها أرواحنا، حيث التفاصيل الأولى ما زالت تنبض فينا، وهناك يتحول الشوق إلى نبض خفي لا يخبو، يذكرنا أن بعض الأمكنة لا تسكن الذاكرة فحسب، بل تجري فينا كالحياة. ولأجل ذلك إذاعة المكلة تقدم نبض الحنين.

0: نبض الحليل حلقات يعدها للإذاعة عيضة علي الجمحي، يقدمها محمد بن الشيخ أبو بكر، يخرجها هندسة صوتية سالم بلقلي.
1: ما أقدر على البعد.

أحبتي المستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نبض الحنين، حيث نرافقكم في رحلة ناعمة بين الذاكرة والشعور، ونصغي معا إلى ذلك الصوت الخفي الذي يسكن أعماقنا، صوت الحنين.

الحنين ذلك الشعور الذي لا يطرق الأبواب بل يدخل القلب دون استئذان، قد توقظه رائحة عابرة أو مقطع من أغنية أو حتى اسم مكان، فيأخذنا فجأة إلى تفاصيل بعيدة لكنها أقرب إلينا مما نظن. ولعل أجمل ما في الحنين أنه لا يعيدنا إلى الأماكن فحسب، بل يعيدنا إلى أنفسنا، إلى تلك اللحظات التي كنا فيها أكثر بساطة وأكثر قربا من الحياة.

أحبتي المستمعين، في هذه الحلقة نفتح نافذة على واحدة من أصدق وأجمل قصائد الحنين في الشعر الحضرمي، قصيدة يكتبها الشاعر بعيدا عن وطنه لكن قلبه ظل معلقا هناك. إنها رائعة الشاعر أبي بكر ابن عبد الرحمن بن شهاب بشراك هذا منار الحي، التي خطها في غربته بالهند مستحضرا شوقه العميق إلى التريم، حيث الذكريات الأولى والوجوه التي لا تغيب.

0: أعزائي المستمعين، الشاعر ابن شهاب هو شاعر وفقيه ومصلح اجتماعي حضرمي بارز، يعد من أعلام اليمن في القرن الرابع عشر الهجري، ويعتبر من شعراء الأحياء الشعري في حضرموت واليمن والجزيرة العربية، وله ديوان شعري متميز، ومن أشهر أشعاره قصيدة بشراك هذا منار الحي التي تغنى بها الفنانون والمنشدون. هذه القصيدة لم تبقى حبرا على ورق، بل تحولت إلى لحن خالد يتردد في وجدان كل من عرف طعم الشوق، لأنها ببساطة لا تتحدث عن شاعر أو مهاجر واحد، بل عنا جميعا. وقد طافت هذه القصيدة آفاق الاقتراب بعد أن لحنها وغناها الفنان الحضرمي الكبير محمد جمعة خان رحمه الله تعالى، ثم أكمل مشوار تطويرها وشهرتها الفنان الكبير أبو بكر سالم بلفقيه عليه رحمة الله، الذي لامست وجدانه واشتياقه إلى مسقط رأسه الغناء تريم.
1: بشراك هذا منار الحي ترمقه، بشراك هذا منار

أعزائي المستمعين، دعونا نقترب من هذا النص البديع ونصغي إلى مطلعه الذي يحمل بشائر اللقاء بعد طول غياب. بشراك هذا منار الحي ترمقه، وهذه دور من تهوى وتعشقه. منذ اللحظة الأولى يضعنا الشاعر أمام مشهد العودة، لحظة تتداخل فيها الدهشة بالفرح والحنين بالطمأنينة، حيث تلوح معالم الحي وتظهر ديار الأحبة، فيشعر الإنسان وكأنه يعود إلى ذاته لا إلى المكان فقط. إنها لحظة تختصر الغربة كلها وتعيد ترتيب القلب من جديد. ويمضي الشاعر في رسم لوحته قائلا: وهذه الروضة الغناء مهدية مع النسيم شذى الأحباب تنشقه.

أعزائي المستمعين، وفي انتقالة دافئة يدعو الشاعر إلى التفاعل مع هذا العالم، فحي سكان ذاك الحي إن شهدت عيناك سرب الغواني حين يطرقه. إنها دعوة للاندماج، للسلام على الوجوه، وللاحتفاء بالحياة. وكأن الشاعر يقول: لا تكتفي بالمشاهدة، بل عش اللحظة بكل تفاصيلها. ثم يبلغ ذروة التعبير عن الحب والانتماء فيقول: واخلع به النعل وطأ تربة عبقت بالمسك لما مشى فيها مقرطق. هنا تتحول الأرض إلى شيء عظيم، لا لأنها أرض، بل لأنها احتضنت خطى الأحبة، فالأماكن تكتسب قيمتها ممن مروا بها وسكنوا فيها. العبارة بالمسك لما مشى مقرطقه تحمل صورة شعرية رقيقة تجمع بين العطر والصوت والحركة في مشهد واحد. بالمسك ليست مجرد إشارة إلى الطيب، بل رمز للفخامة والطهارة والجاذبية، فكأن العطر يسبقها ويعلن حضورها قبل أن ترى. لما مشى اختيار الفعل هنا يعطي حركة حية ويجعل المشهد متجددا، كأننا نراها تمضي أمامنا الآن. ومقرطقه كلمة تحمل بعدا سمعيا، توحي بصوت خفيف متناغم كصوت خلخال أو حلي يتجاوب مع الخطوات، فيخلق إيقاعا موسيقيا مرافقا للمشي. الصورة الكلية العبارة ترسم مشهدا لامرأة تمشي في دلال وأناقة، تفوح منها رائحة المسك، وتتناغم خطواتها مع صوت خافت كأنه لحن رقيق، فتجتمع في حضورها حاسة الشم، العطر.

الصدر والسمع الرنين والبصر المشية المتتالية. اللمسة البلاغية هذا التعبير يقوم على ما يشبه تداخل الحواس، أي تراسل الحواس، حيث لا نكتفي برؤيتها بل نكاد نشم عبيرها ونسمع وقع خطواتها ونحس بإيقاع حضورها. فالخلاصة الأدبية هو وصف لأنثى مكتملة الحضور تمشي لا بجسدها فقط بل بعطرها وصوتها وإيقاعها، فتغدو حركتها أشبه بمقطوعة حسية متكاملة.

ويعبر الشاعر عن صدق مشاعره قائلا: جدف الربوع بمرجان الدموع، ولا تبخل، فمحمر دمع الحب أصدقه. يا لها من صورة بديعة، فالدموع هنا ليست ضعفا بل صدق، ليست انكسارا بل وفاء، إنها لغة القلب حين تعجز الكلمات، وصورة شعرية جميلة رسمها الشاعر باختياره هذه الألفاظ: مرجان الدموع ومحمر الدمع.

ثم ينتقل إلى أجواء الفرح. فثم تلقى الحسان البيض عاكفة في منظر ورده يذكو وزنبقه، ويكمل المشهد قائلا: تجلو أشعته غيم الهموم إذا تصاعدت ويد الساقي تروقه. وكأن الفرح هنا يغسل القلب من تعبه ويعيد إليه صفائه ونقائه.

أحبتي المستمعين، الغربة ليست دائما في البعد عن المكان، أحيانا تكون في البعد عن الناس أو عن زمن كنا فيه أكثر سعادة. ولهذا حين نشتاق فإننا لا نشتاق للأماكن فقط، بل لنسخ قديمة من أنفسنا. ثم يصل الشاعر إلى خلاصة تجربته: ما أطيب العيش في أكنافهن، وما أولى الفتى بنفيس العمر ينفقه، ألذه حيث كان الشمل مجتمعا، وشره لا قضى المولى تفرقه. هنا تتجلى الحكمة، فالسعادة ليست في المال ولا في كثرة الترحال، بل في القرب، في الألفة، في دفء العلاقات. أما الغربة فمرارتها في التفرق وغياب

أحبتي المستمعين، هذه القصيدة ليست مجرد كلمات، بل مرآة شعور كل واحد منا قد يرى نفسه فيها بطريقته الخاصة. فالوطن ليس مكانا فقط، بل هو الناس والذكريات والتفاصيل الصغيرة التي لا تنسى. وقبل أن نودعكم نسألكم، ما هو منار الحي الذي يعيش في وجدانكم؟ وأي مكان إذا لاح لكم أعاد إليكم نبض الحنين؟

0: ختاما يبقى الحنين أجمل ما فينا، لأنه يربطنا بما نحب ويجعلنا أكثر وفاء لما عشناه. نلتقي بكم الأسبوع القادم إن شاء الله في رحلة جديدة من نبض الحنين. إلى أن نلقاكم دمتم بخير، ودعوا الحنين حيا في قلوبكم، فهو سر إنسانيتنا وفطرتنا التي جبلنا عليها. وتقبلوا خالص تحيات أسرة البرنامج.
1: نبض الحنين حلقات يعدها للإذاعة عيضة علي الجمحي، يقدمها محمد بن الشيخ أبو بكر، يخرجها هندسة صوتية سالم بلقدي.
2: ما أقدر على البعد.

0: أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، مشوار اليوم الحلقة 58 تأتيكم بعد دقائق من الآن. عنوان الحلقة: التربية الإيجابية كبديل للعنف، بمناسبة اليوم العالمي للأسرة الذي يوافق يوم غد. ضيفة الحلقة وسيمة عمر عبيد مهيد، أستاذ علم الاجتماع التربوي والمشكلات الاجتماعية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة حضرموت. الأستاذ وسيمة سترد على هذه الملاحظات والاستفسارات: ما هي التربية الإيجابية؟ وما هي أساليبها؟ وما هو دور الأسرة في تعزيز السلوك الإيجابي؟ وما هي الحلول المقترحة للحد من العنف؟ وهل هناك فوائد للتربية الإيجابية؟ وما هو دور التربية الإيجابية في نمو وحماية الأطفال؟ لماذا العنف الأسري ضد الأطفال هو تربية خاطئة وندوب لا ترى؟ هل هناك استراتيجية لتعزيز السلوك الإيجابي؟ وما هو تأثير العقاب الضرب على الأطفال؟ سأكون معكم بعد دقائق. أنا علي باقي وصحبة زميلي معتز سالم والزميلة مادين باكود من إعلام الحديث.
1: أعزائنا عزيزاتنا، نرحب بكم في إذاعة المكلة بفقراتنا البرامجية المختلفة التي نرجو أن تنال إعجابكم وتلبي رغباتكم وتشبع ذائقتكم بما تقدمه إذاعة المكلة عبر الأثير خلال بثها اليومي، فكونوا معنا على الموعد. نحن دوما معكم ونتوق للقياكم.

0: إذاعة المكلا تقدم مشوار اليوم.
1: فضاءات للحوار بين المستمعين والخوض في أعماقهم لمناقشة قضايا المجتمع العام.
0: مشوار اليوم مع علي صالح باقي.

الرحيم. الأخوة والأخوات المستمعون الأكارم، أسعد الله صباحكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج مشوار اليوم التي تحمل رقم 58 للسنة الرابعة. معكم أنا علي باقي بصحبة زميلي معتز سالم الشاحت ومادرين باكود من الإعلام الحديث. مرحبا بكم في هذه الحلقة، أتمنى تكون حلقة مفيدة لكافة المستمعين والمستمعات.

0: العائلة هي أعز ما يملك الإنسان، وهي ملاذه وسنده في الحياة، ومهما تغيرت الظروف تبقى العائلة السند الثابت والملاذ الآمن. وقد يتخلى الإنسان عن أشياء كثيرة، لكنه لا يقدر أن يتخلى عن عائلته. وتكمن السعادة الحقيقية في الحب والاحتواء من العائلة ومن الأسرة، وعند الشدائد تبقى الأسرة هي الداعم الحقيقي للفرد. وأعظم حب في حياة الإنسان هو عائلته وأسرته، وأكثر الذكريات التي تبقى خالدة هي ذكريات العائلة. فالعائلة هي الوطن والملاذ في عالم قاس، وهي الأمل والحضن الدافئ. باسمكم جميعا أعزائي المستمعين، يسرني أن أرحب ترحيبا حارا بالأستاذة الفاضلة وسيمة عمر عبيد مهيد، أستاذ علم الاجتماع التربوي ومشكلات اجتماعية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة حضرموت. مرحبا بك أستاذة وسيمة.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير طبعا أستاذ علي باقي وطاقم البرنامج عودة حميدة إن شاء الله في برنامج وفي موضوع جدا هام يتعلق بالنواة الأولى في تكوين المجتمعات ألا وهي الأسرة.
0: نعم دكتورة، غدا يوافق اليوم العالمي للأسرة، وبكل التأكيد هي الأسرة هي الملاذ الآمن لكل شخص، والعائلة هي أساس الحياة بذرة من بذور الحياة. في يوم العالم ما كنا موجودين نحن في هذا الكون. غدا اليوم العالمي للأسرة، ماذا يعني لك هذا اليوم، اليوم العالمي للأسرة؟
1: اليوم العالمي للأسرة هو يوم مهم جدا في حياة الإنسان، لأنه يسلط الضوء على التوعية المجتمعية بالقضايا الأسرية، ونشر الوعي الاجتماعي في هذا الخصوص، وبالتالي يعزز كثير من المفاهيم ويصحح كثير من المفاهيم عند الكثير من الناس.
0: نعم، هل الأسرة اليوم هل هي قائمة مثل ما كان في السابق، أو ترى تغيير في قوام الأسرة اليوم؟
1: طبعا بالنسبة للأسرة هو موضوع جدا جدا مهم، لأنه في تغير ملحوظ أول في شكل الأسرة، وأيضا في وظائفها. الأسرة كانت قديمة هي أسرة كبيرة، أو يسمى في علم الاجتماع الأسرة الممتدة التي تمتد،
0: أو الأسرة النووية.
1: وفي النوع الآخر الأسرة النووية. كان قديما هو الأسرة الممتدة اللي هو البيت الكبير الذي يشمل عدة أجيال، جيل الأجداد وجيل الآباء وجيل الأبناء والأحفاد. تكون أسرة كلها إيش موجودة ما شاء الله كبيرة، في هذه كل الأجيال تكون في أسرة واحدة. أما الآن طبعا بحكم التغيرات التي حصلت في المجتمعات ظهر النوع الآخر اللي هو الأسرة النووية، اللي الأسرة الصغيرة تتكون من الزوج والزوجة والأبناء فقط، يعني لها يعني تكون لها خصوصية خاصة، عكس لما تكون البيت إيش اللي هو كبير أو الأسرة الممتدة. هذا من ناحية الشكل. ومن ناحية الوظيفة أيضا في هناك تغيير جذري واضح جدا، لأن الأسرة لها مجموعة من الوظائف، هي الوظيفة الاقتصادية، هي توفير المأكل والمسكن، تمام، الوظيفة أول حاجة الإنجابية هي المسؤولة، هي تمام، عن إمداد المجتمع بأفراد صالحين عن طريق الزواج للأسرة. أيضا في وظائف أخرى اللي هي وظيفة التربوية، تمام، هي المسؤولة عن أو الوظيفة العاطفية عن إيش إمداد الأمان وتوجيه الأفراد الأسرة حتى يكونوا صالحين. نشأ هناك في عدة تغييرات في هذه الوظائف. طب مثل الوظيفة الاقتصادية، شفت كيف لم تكن الأسرة هي التي تنتج فقط، يعني إيش أصبحت مستهلكة، في هناك تمام في خلل في وظائفها، في هناك عن طريق الاستهلاك على المصانع، واعتمد الإنسان تكون أسرة مستهلكة وليست منتجة، يعني في هناك خلل وظيفي واضح، يعني حتى من ناحية التربوي النهج التربية الآن كثير أشياء مثلا النت يدخلون لك يتعلمون فيه أشياء أشياء بارة يمكن إنهاش تهدم هذه الصرح الكبير. وبالتالي أي خلل في هذه الوظائف الأسرية يكون هنا خلل في تركيب المجتمع.
0: هل أنت مع الأسرة الممتدة أو الأسرة النووية؟
1: طب هذا سؤال بالنسبة إذا نحن شفنا سوينا مقارنات يعني بين الأسرة الممتدة كيف العلاقة نوع العلاقات يعني العلاقات أحسها في الأسرة الممتدة علاقات قوية وتعاون وكل شيء يعني جميل فيها أما الآن لسه النوع تحسن فيها انطوائية شفت كيف كل واحد بس الحال وهو تمام وزوجه استقلالي أكتر مش العلاقات يعني بردت شوية العلاقات الاجتماعية القديمة العلاقات العائلية الحميمة يجب أن تكون تمام تكون في البيت العمات فهمتني كيف الأعمام في نفس الوقت في ترابط اجتماعي وتكاتف.
0: هل سبب ذلك طبيعة الحياة اليوم طبيعة الحياة المادية أو هناك أسباب أخرى؟
1: طبعا من خلال المقابلات ومع الأسر وكذا السبب الرئيسي هو السبب الاقتصادي. شفت كيف يقول لك بعضهم واحد يشتغل والثاني مثلا ما يشتغل وبالتالي تحدث هناك مشاكل عندهم ايش أسرية جانب الاقتصادي مهم يعني نحن نتكلم يعني في مشكلات البطالة في مشكلات في يعني في هذا السبب الاقتصادي هو عامل مهم جدا في اللي هي بروز الشكل الآخر من الأسرة اللي هي الأسرة النووية أو الأسرة النواة.
0: نعم نعم ولكن أنت تفضلي بشكل عام الأسرة الممتدة.
1: الممتدة نفضلها.
0: نعم
1: طيب. تيجي ترجعنا للزمن الجميل القديم
0: الكبير جدا والجدة
1: ما زالت بعض المجتمعات في المجتمع الهندي تقريبا ما زالوا يعني فيهم هذه الأسرة الممتدة في الأجيال حتى في الأفلام والمسلسلات تلاحظ أنهم هذه الأجيال عندهم الجدة وعندهم فهمت كيف أسرة ممتدة. أما الآن يعني في المجتمعات الكثيرة هذه خاصة ظاهرة النواة هي اللي هي بارزة صراحة.
0: نعم ولكن أحيانا الظروف الحياة لا يستطيع شخص أن ينفرد بأسرته مثلا راتب محدود وإمكانيات محدودة وهذا يضطر أن يبقى في الأسرة الممتدة البيت الكبير الذي يوجد فيه الجد والجدة والأب والأم أليس كذلك؟
1: أيوة هو ما يعني الأسرة النواة هي اللي قلت لك اللي منتشرة حاليا يعني وبس لكن ممكن يكون في أسرة ممتدة شفت كيف بس العلاقات نشوفها ليست زي العلاقات الاجتماعية كانت قديما شفت كيف حتى في البداية إذا الحين خلاص واحد يتزوج إذا تمام ظروفك خلاص لحالك يعني أنت وزوجتك وكذا هم الأهل يقول لك ما يبعد من المشاكل من البداية خلاص كل واحد يكون مسؤول شفت كيف عن زوجته وعن أولاده ما بغينا شي مشاكل يعني.
0: أستاذة وسيمة اليوم العالمي للأسرة ماذا تقولي لكل أسرة في محافظة حضرموت بمناسبة اليوم العالمي للأسرة؟
1: بالنسبة لليوم العالمي للأسرة طبعا نقول إن الأسرة تواجه تحدي كبير جدا جدا من ناحية التربوية لأن أصعب مهمة يعني أراها في هذا العصر إنها تربية الأبناء كيف تمام الأسرة تحافظ على أبنائها وتربيهم تربية إيجابية تربية إيجابية تغرس فيهم القيم والاحترام تمام تكون بعيدة عن العنف تغرس فيهم تمام مفاهيم إيجابية عن الأسرة كيف التعامل يكون بين الأبناء وبين الآباء بين الأبناء تمام وبين مثلا الأجداد في كثير أشياء نحن انقرضت عندنا في السلوكيات لأن كان قديما لما يقوم الطفل لازم صب على جده وعلى جدته فهمت كيف صباح الخير في أشياء جميلة جدا يعني مش عارفة ليش يعني انقرضت من حياتنا
0: تلاشت
1: تدريجيا يعني
0: طبعا في ظل وضع عام يعني هناك إشكالات اجتماعية في بين الشباب طبعا ظهر الظواهر ما كنا نعرفها في السابق المخدرات والشبو والكثير من القضايا التي تهدد سير الأسرة عموما يعني اليوم أصبح غير الأمس بكل تأكيد
1: الآن يعني انتشرت كثير من الأمراض اللي هي الاجتماعية
0: وتهدد الأسرة
1: وتهدد وتنخر من بنيان الأسرة طبعا. المخدرات عندك مثلا، كيف كان الشباب قديما وكيف الآن، لماذا هذه الظاهرة الآن ظهرت بالتحديد يعني في فترات السنوات الأخيرة؟ يعني في هناك أبحاث، في ناس اجتهدوا في هذا المجال. هل هذه النتائج، التوصيات، الدراسات، هل بالفعل تطبق على أرض الواقع أم هي حبر على ورق فقط؟ لازم أن نفعل الجانب البحثي ونتائج المتوصلة من الأبحاث بالجانب العملي التطبيق، يعني مش مجرد تكون حبر على ورق فقط.
0: نعم.

0: أرض الواقع أم هي حبر على ورق فقط؟
1: نعم.
0: لازم أن نفعل الجانب البحثي ونتائج المتوصلة من الأبحاث بالجانب العملي التطبيق، يعني مش مجرد تكون حبر على ورق فقط.
1: نعم. ونحن

0: بطولة العامة.
1: زواج الدين لدى الأبناء.
0: نعم.
1: وتعزيز هذه القيم الإيجابية. الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة لنا يعني.
0: بكل تأكيد الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة لنا في كل حياتنا. عندما تبرز أحيانا أستاذة وسيمة في بعض الحالات في بعض الأسر يلجأ الأسرة الأب أو الأم إلى العنف، سواء كان هذا الطفل عمره 7 سنين 8 سنين 15 سنة ولا زال طفل. ما هي الحلول المقترحة للحد من العنف؟ هناك أساليب أخرى غير العنف.
1: طيب، هو العنف كما قلنا هو مجموعة الأقوال والأفعال التي تؤثر سلبا في نفسية الطفل أو الإنسان بشكل عام، خصوصا الأطفال. في أنواع، في العنف البدني مثلا مثل الضرب وهكذا، في العنف اللفظي من الألفاظ تكون معنفة، في العنف أيضا النفسي، أحيانا يكون نفسي عنف تمام يؤثر في نفسية، في كثير من الأثار العنف طبعا. ومن الأساليب الحد من العنف كما قلنا هي تقوية العلاقة بين الأب أو بين أفراد الأسرة والتوعية المجتمعية،
0: حوار مفتوح بينهم
1: وتوضيح خطورة العنف، وكانت فيه هنا خطورة اللي هي بدنية مثل الضرب، أكيد له كدمات وله أكيد، إذا كان اللفظي أيضا له أثار نفسية مثل الحزن والاكتئاب، إذا لابد من نشر التوعية المجتمعية بخطورة المفهوم العنف. العنف الأسري وخاصة، لأن العنف الأسري تمام إذا كانت الأسرة الميلاد الآمن وخالية من هذه الأمراض الاجتماعية العنف، أكيد بيأثر ذلك على ماذا؟ على العمل، على التحصيل الدراسي، على كل شيء. تمام.
0: إذن هناك فوائد للتربية الإيجابية، هل ممكن نعدد هذه الفوائد؟
1: طبعا في أهمية للتربية الإيجابية، وذلك في تعزيز ثقة الطفل بنفسه.
0: نعم،
1: تمام، يكون الطفل واثق من نفسه، هذه المهارة تكون عنده. أيضا تعزيز اللي هو المهارة الذكاء العاطفي عند الأطفال.
0: نعم.
1: كيف الذكاء العاطفي؟ كيف إن الطفل يتعامل في موقف تعرض له، كيف يتعامل بذكاء، كيف يتعامل مع هذا الموقف الذي تحصل له.
0: نعم.
1: بذكاء، مثلا إذا تعرض لا قدر الله إلى تحرش مثلا جنسي، لابد أن يكون الأسرة توعي الأطفال بهذا الموضوع المهم، يعني يكون هذا في أماكن معينة منه إيش لا خطورة، ولا يقدر هذا الطفل أن اللي هي يكشفها عند أي إنسان آخر، ولا حتى وإن طلبة منه، يعني كيف يتصرف.
0: نعم.
1: الصراخ، يعني في الأسرة تقوم خصوصا بهذه، يعني إيش تمام الفترات نسمع بهذه الظواهر، يعني الاختطاف والتحرش، كيف يكون عندنا ننمي عند الطفل مهارة الذكاء العاطفي، كيف يتعامل مع هذه المواقف.
0: هناك 14 طفل تم الاعتداء عليهم الاغتصاب جنسيا، ل 14 طفل دفعة واحدة في فترات متوالية، والقضاء أصدر حكمه.
1: أيوة.
0: المشدد في هذه القضية ربما سمعت عنها.
1: أيوة.
0: وصل حكم السجن إلى 50 سنة. إلى 30 سنة. إلى 25 سنة. يكاد تكون مؤبد، يعني سجن يكاد تكون مؤبد. وطبعا القضاء كان شديد في إصدار الحكم بصورة عامة باعتبار أن هذه حالات موجودة في مجتمعنا. وقد صدفتنا في هذه البرنامج المحامية العمودي، عتاب العمودي، وأشارت أنه بعد هذه الحادثة هناك حالات أخرى اغتصاب برزت في مدينة المكلا وغير مدينة المكلا. إذن يجب التشديد في هذه المسألة وتعريف الطفل بهذا السلوك الذي ربما يلجأ له البعض لاستدراج الأطفال. نعم.
1: طيب، بالنسبة لهذا التحرش الجنسي بين تمام وسموه العنف الجنسي تمام للأطفال، كما قلت له الدور المهم للأسرة طبعا في خلق التوعية اللازمة للطفل بخطورة هذا الظاهرة. تمام. كيف يتصرف، كيف إذا بالتالي يكون عنده مهارة الذكاء العاطفي، كيف نتصرف إنه ما يوقع في هذه الشيء،
0: في هذا المطب.
1: لازم التمام البنت أو الأم تحذر بنتها، البنت تنتبه من هذه الأمور. تمام. الأب يحدد يكون إيش وظيفة مشتركة يتعاون الآباء والأمهات معا في هذا التربية الإيجابية للأبناء وتوعيتهم في هذه الظواهر السلبية، وحتى الاختطاف أيضا كيف أيضا يكون الطفل تمام مثلا يفعل فعل خير قلت تمام، بس في نفس الوقت يستدرجونه هذه يستدرجون كيف أن هذا الطفل تمام يكون محمي ويعرف أن تمام.
0: بعض الأطفال يخافوا التبليغ أهليهم بسبب
1: لأن العلاقة يعني بين الطفل وبين تمام وبين الطفل بين الوالدين تكون علاقة مبنية على العنف ليست التربية الإيجابية. يخاف منه ليش؟ لأنه إذا قال يقول لا والله ماما بتضربنا بابا يضرب. ليش؟ لأنه مهم كذا خلقوا العلاقة تكون علاقة عنف وليست علاقة تربية إيجابية ومحبة وحوار بينه وبين أطفالهم. وبتنجد الطفل مثل هذه الظواهر يخاف انه ايش يقول يبلغ اهله. ليش؟ لان انت اصلا تعامله بعنف لا تعامله بمحبة وتمام وبحوار. ما فيش علاقة الصداقة بينك وبين طفلك توقع اي شيء يعني، لان الزمن كما قلت لك تغير فيه ظواهر كثيرة جدا يعني.
0: وسيما لماذا العنف الاسري ضد الاطفال هو تربية خاطئة وندوب لا ترى. ربما العنف الأسري سواء كان من الأب والأم على الأطفال أو الطفل يعني يترى بكل مقاييس خاطئة، وهي تبقى أثارها السلبية والنفسية في نفسية الطفل لمدى بعيد.
1: أكيد كل أثار زي الندوب يعني، وإن لا تمحيها الزمن يظل هذا الطفل يتذكر هذا العنف سواء كان عنف بدني أو عنف لفظي أو عنف نفسي. طيب. في نفسيته يعني.
0: ناخذ مداخلة. هاتف الاستوديو 3-0-2-9-2-9. بكل تأكيد هناك ندوب تبقى في نفسية الطفل، ولهذا علينا فتح حوار ومناقشة بيننا بين أطفالنا. نخصص وقت معين في اليوم نناقشهم عن همومهم العامة ونفتح حوار بسيط وسهل مع أبنائنا بعيدا عن العنف أو التهديد أو الوعيد أو أيضا استعلاء على الأطفال. نستعلي عليهم باعتبارك أنت أبوه ولا أمه، فتستعلي عليه وتعنفه بألفاظ حين تكون عنف لفظي هو قاسي عادة في مجتمعنا.
1: إذن لابد من خلق مساحة آمنة داخل الأسرة في الاحتواء للأطفال وإشعارهم بالأمان والطمأنينة يعني في داخل الأسرة بعيدا عن الخلافات الزوجية وبعيدا عن المشاكل
0: أو الاختلاف بين الزوجين في حل قضية معينة.
1: أحيانا يكون في شجارات وخلافات زوجية بين الأب والأم يعني أمام الأطفال أيضا ينعكس هذا سلبا على اللي هو نفسيتهم وفي تعاملهم يعني يكون مكتسب السلوك يعني.
0: ناخذ فاصل ثم نواصل. هاتف الاستوديو 3-0-2-9-2-9. ضيفة الحلقة لهذا الأسبوع الأستاذة وسيمة عمر عبيد مهيد، أستاذ علم الاجتماع التربوي والمشكلات الاجتماعية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمحافظة حضرموت. عنوان الحلقة التربية الإيجابية كبديل للعنف بمناسبة اليوم العالمي للأسرة.

0: أستاذ وسيم، نحن في ختام الحلقة، هل ممكن نتعرف عن استراتيجية لتعزيز السلوك الإيجابي في داخل الأسرة الواحدة؟ ما هي أبرز نقاط هذه الاستراتيجية؟
1: طبعا أبرز الاستراتيجيات هي فتح باب الحوار والتواصل المستمر بين الأبناء والآباء،
0: نعم،
1: وخلق مساحة آمنة لذلك الحوار.
0: هل تعتقدي أنه في بيوتنا في محافظة حضرموت هناك باب الحوار مفتوح بين الآباء والأطفال وأولادهم، بين الأم وابنتها، هل هذا الباب مفتوح أو مغلق في معظم الأحيان؟
1: في معظم الأحيان هو مغلق.
0: مغلق. لماذا؟ لماذا؟
1: في هناك عندهم عادات، وتقول لي حتى يقول لك ده أي متى تتكلم في ده الموضوع أنت.
0: وهذا خطأ.
1: هذا خطأ. أنت لازم قش لحياة في الدين يعني.
0: نعم.
1: إذا في موضوع مهم جدا يعني بينك ممكن يعني تناقشه بكل يعني إيش أريحية.
0: نعم.
1: وتوضح له هذا تمام الموضوع.
0: نعم.
1: كل شيء لا عيب، عادات، تقاليد، لا، في كل شيء يعني لازم يكون باب الحوار مفتوح.
0: هل كلمة عيب لا زالت قائمة اليوم أستاذة وسيمة في ظل هذا الانفتاح العالمي، التواصل الاجتماعي، التلفزيون، الجوالات منتشرة في كل مكان؟
1: والله القيم الأخلاقية نشوفها يعني في ظواهر كثيرة سلوكية ظهرت صراحة، وهي دخيلة على مجتمعنا.
0: لا أقصد
1: عين دور الأسرة في الحد من هذه الظواهر.
0: لا أقصد إن عدم فتح باب الحوار مع أولادنا مع بناتنا في ظل هذا الوضع القائم اليوم، ما في شيء يخفي على الطفل، الطفل يفهم كل شيء. لو كان الأسرة منقلقة على نفسها في الشارع والمدرسة أيضا، ربما توصلوا إلى بعض القضايا أصبح هذا مفهوم، وهذا السبب علينا نفتح باب الحوار. إذا نفتح باب الحوار في البيت سيفتحه الصديق خارج البيت
1: بطريقة خاطئة
0: أو بطريقة خاطئة
1: أو
0: الصديقة خارج المنزل.
1: تمام.
0: نعم.
1: ده لابد أن فتح الحوار بين الأباء والأبناء مهم جدا.
0: نعم. طيب نأخذ مداخلة. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: حياك الله، نتعرف عليك.
2: معك ياسر من بريد من الشحر.
0: حياك الله، تفضل أخي الكريم.
2: بالنسبة لي طبعا أنا ابن الشاعر المرحوم عمر محمد البريد.
0: حياك الله أخي الكريم.
2: صاحب الأغنية الشير حبايب رحمة الله من بعد أنزل من الحل.
0: حياك الله، أهلا وسهلا بك.
2: أنا كثير سبب تقريبا 2007 جبت من الأرشيف تبعكم.
0: نعم.
2: الشريط راح عليك زمان.
0: نعم.
2: أنا مو كنا بجيب بعض الأغاني حق الرائد عندكم.
0: أهلا وسهلا، تفضل، هات أي وقت.
2: يعني
0: رشيف
2: هذا
0: زال شغال. نعم نعم نعم نعم نعم، موجود. حياك الله في أي وقت.
2: رشيف موجود عاد.
0: نعم نعم موجود. تعال بس تعال الإذاعة إن شاء الله.
2: موجودين.
0: الأحد يفضل الأحد.
2: الأحد.
0: أيوة. شكرا لك أخي الكريم. يوم الأحد، يوم الأحد وقت البرنامج انتهى أخي من بريك.
2: من
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا. علي باقي معك.
2: حياك الله.
0: يلا السلام عليكم، حياك الله. سؤالنا الأخير، تأثير الضرب على الأطفال بشكل عام، ما هو هذا التأثير أستاذة وسيمة؟
1: أكيد له تأثير وأثار اللي هي بدنية، وله أثار
0: نفسية.
1: ونفسية.
0: نعم.
1: تمام. إذا بيكون في حالة من القلق وعدم الانعدام الثقة بالنفس، حالة الحزن والاكتئاب، طبعا يؤثر في جميع حياته يعني في دراسته في علاقته في أسرته في داخل مثلا في الأصدقاء بينهم، يكون هذا التأثير جدا زي الندبة يعني.
0: نعم.
1: تكون باقية.
0: نعم، وأثارها تمتد أحيانا.
1: تمتد تكون. نعم.
0: الأستاذة وسيم عمر عبيد مهيد، أستاذة تعلم الاجتماع التربوي والمشكلات الاجتماعية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة حضرموت، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات القيمة، ونحن سعداء بوجودك معنا دائما في هذا البرنامج.
1: طبعا لي الشرف وشرف السعادة يعني باستضافة لهذا البرنامج، إن شاء الله تكون قدمنا معلومات قيمة المستمعين بإذن الله، وكيف طريقة تعاملهم مع أبنائهم يعني بالطريقة الإيجابية، وفي نفس الوقت إن نشر الوعي الاجتماعي.
0: نعم.
1: بهذه الموضوع يعني.
0: نعم. هام كل القضايا الاجتماعية مهمة جدا.
1: أيوة، اللي هو تفعيل دور التواصل الاجتماعي في نشر التوعية المجتمعية، كلهم في دوره.
0: نعم.
1: في وسائل الإعلام المقروءة المسموعة، في الإنترنت، في أي مكان، دور المسجد أيضا، دور الأسرة، دور المدرسة، الكل يساهم في نشر التوعية الإيجابية عن التربية الإيجابية كبديل عن العنف.
0: جميل جدا، شكرا جزيلا لك سيدة وسيمة. أعزائي المستمعين، حتى اللقاء القادم، لكم تحياتي علي باقي، وتحيا زميلي معتز سالم ومادرينا باكود من إعلام الحديث. ألتقي بكم يوم السبت القادم في حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا، وضيف الحلقة الأستاذ خالد الكلدي، مدير إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمكتب الصحة والسكان بساحل حضرموت. وموضوع الحلقة: أسباب ظهور حمى الضنك بساحل حضرموت. إلى اللقاء، وفي أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: مشوار اليوم.
4: فضاءات للحوار بين المستمعين والخوض في أعماقهم لمناقشة قضايا المجتمع العام.
3: مشوار اليوم مع علي صالح باقي.

أعزائنا عزيزاتنا، نرحب بكم في إذاعة المكلة بفقراتنا البرامجية المختلفة التي نرجو أن تنال إعجابكم وتلبي رغباتكم وتشبع ذائقتكم بما تقدمه إذاعة المكلة عبر الأثير خلال بثها اليومي. فكونوا معنا على الموعد، نحن دوما معكم ونتوق للقياكم.

عرض اليوم الأمام لإذاعة المكلا صوت حضرموت في الأثير. أهلا بكم. شهد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة الأستاذ سالم أحمد الخنبشي استعراضا عسكريا وأمنيا لوحدات من قوات المنطقة العسكرية الأولى وقوات درع الوطن والأجهزة الأمنية بحضور وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان بربع وأركان المنطقة العسكرية الأولى العميد الركن عامر بن حطيان ومدير أمن الدولة العميد محمد بن شيبان وعدد من القيادات العسكرية والأمنية. وفي كلمته خلال الاستعراض نقل الخنبشي تحيات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وإخوانه أعضاء المجلس معربا عن سعادته باستعراض القوات التي كان لها دور فاعل في الحفاظ على الأمن والاستقرار في الأحداث التي شهدتها المحافظة. وأكد محافظ حضرموت أن عجلة التنمية ترتكز في أساسها على الأمن والاستقرار داعيا منتسب المنطقة العسكرية الأولى من أبناء المحافظة المنقطعين العودة إلى مواقعهم ومباشرة أعمالهم، مشيرا إلى أنه وجه خلال زيارته لوادي حضرموت باتخاذ جملة من الإجراءات الإدارية والعسكرية والأمنية لتعزيز جهود التنمية والأمن والاستقرار وضبط الأسعار وتحسين الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء والبنية التحتية وبناء عدد من المدارس وحفر الأبار. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بمدينة سيئون اهتمامه البالغ بكافة القيادات العسكرية والضباط والأفراد في المنطقة العسكرية الأولى من أبناء حضرموت وحرصه على متابعة أوضاعهم وتلمس احتياجاتهم ما يعزز من جاهزيتهم وأدائهم لمهامهم الوطنية. جاء ذلك خلال لقاء أمس بحضور وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين بربع عددا من قيادات المنطقة العسكرية الأولى برئاسة أركان حرب المنطقة العميد عامر بن حطيان، حيث اطلع على أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل وناقش سبل معالجتها بما يضمن تحسين بيئة العمل العسكرية ورفع مستوى الانضباط والكفاءة. إلى ذلك بعث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي برقية عزاء ومواساة إلى قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء فهد بامؤمن في وفاة ابن عمته. وأعرب عضو مجلس القيادة الخنبشي عن خالص تعازيه وصادق مواساته للواء فهد بامؤمن وكافة أفراد أسرته وذويه بهذا المصاب الأليم، مبتهنا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس بمدينة سيئون وفد مكتب المبعوث الخاص الأمين العام للأمم المتحدة لليمن والذي ضم رئيسة مكتب التواصل الاستراتيجي والإعلام السيدة أزميني بالا ومسؤولة قسم الشؤون السياسية الأستاذة تمني عبيد ومسؤولة سياسات الشمولية الأستاذة إيثار شيباني بحضور وكيل المحافظة الأستاذ جمعان بربع. وأكد المحافظ الخنبشي في تعقيبه على لقاءات المكتب مع الإعلاميين أهمية ترشيد الخطاب الإعلامي بما يسهم في توحيد اللحمة الحضرمية وتعزيز السلم المجتمعي، متطرقا إلى ما شهدته المحافظة خلال الفترة الماضية من أحداث وما رافقها من نهب الممتلكات العسكرية والأمنية والمدنية وما تلا ذلك من معالجات لعدد من القضايا في مقدمتها الترتيبات الأمنية والعسكرية لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة. عرض لهم الأنباء قدمته لحضراتكم من إذاعة المكلا صوت حضرموت في الأثير. أشكركم على حسن الاستماع والإصغاء.

مستمعينا لك الان في كل مكان، مستمعي اذاعه المكلا صوت حضرموت في الاثير. فقدت احدى المواطنين يوم الاثنين الماضي شنطه يد صغيره لونها اسود بداخلها مجموعه ذهب، فقدت في احدى باصات الاجره من المساكن الى ابن سينا بفوة. فقدت من المساكن الى ابن سينا. الرجاء من يعثر عليها الاتصال بالارقام التاليه 7806168 او على هاتف رقم 77215 2393، وله الاجر والثواب باذن الله تعالى ومكافاه ماليه. مستمعين الأكارم في كل مكان، من أغاني المختارة والمكتبة الموسيقية بالإذاعة نستمع الآن الفنان أنور مبارك في أغنية غالي غالي.

0: خميس وجمعة، تأليف بهجة أمر، إخراج مصطفى أبو حطب.
1: أيوة غزال، عرفت حاجة؟
2: حاجة في غاية الأهمية.
1: إيه هي؟
2: تعرف ربيع اللي احنا مستهونين بيه ده عمل ايه؟
1: ايه؟ عمل ايه؟
2: خطب ستة واختفوا كلهم في ظروف غامضة.
1: خبر اسود.
2: يعني خد بالك يا فكر بيه، اللي بنتعامل معاه ده مجرم قراري سفاح.
1: حلو قوي. انا بقى لمؤاخذة بتاع السفاحين.
2: إيه؟ يعني ايه؟
1: اسمع. كل واحد فينا دلوقتي يشيل متريليوز وناخد بعضنا ونطلع.
2: متريليوز ايه وبتاع ايه يا فكري بيه؟ إيه؟ انت فاكر نفسك فين؟ البوليس هنا عينيه مفتحه ما بتغفلش.
1: امال هعمل ايه طيب؟
2: احنا ما دام عرفنا المعلومه دي نبقى لازم نستغلها باي شكل عشان نبعده عن طعمه.
1: ازاي يا غزال؟
2: اقول لك انا ازاي. شوف يا سيدي، في فكره انك تبعت جواب من مجهول للبوليس تقول لهم وهم يقوموا بالباقي، هيراقبوه ويحققوا معاه وحاجات من اللي بتتعمل في الظروف دي.
1: معقول؟
2: والفكرة التانية اني احكي لطعمة اقول لها ان المعلومات دي وصلتني من مصادر اكيدة.
1: وايه يعني هتصدقك يا غزال؟
2: ما عارفة كويس ان مصلحتها تهمني، وحكاية زي دي ان ما خلتهاش تبعد عن ربيع خالص. فعلى الاقل هتشك فيه وتحاول

0: تبعد عنه شوية شوية.
1: بس المهم انك تقنعها.
0: لك هفهمها ان المعلومات دي من مصادر اكيدة.
1: واي

0: الله طارق، انت لسه صاحي؟
1: بفكر يا بابا.
0: بتفكر في ايه؟
1: هو الجواز متعب كده؟
0: يعني ايه؟
1: يعني الراجل لازم يعمل حركات عشان يتجوز الست اللي بيحبها.
0: والله في العادة بيحصل كده.
1: وفيها ايه لما الواحد يقول للست اللي بيحبها انه بيحبها كده على طول؟
0: دي صعب شوية.
1: ليه؟ ما انا بقول للطنط بتاعها اني بحبها.
0: انت حاجة تانية.
1: مش انا راجل؟
0: ايوه راجل، بس مع ايقاف التنفيذ.
1: والتنفيذ امتى؟
0: لما تبتدي تشتغل وتشقى وتتعب علشان كل اللي بتكسبه تاخده مراتك، ساعتها تبقى راجل مظبوط.
1: يعني انت لما تتجوز طنط تعمى هتديها كل اللي بتكسبه؟
0: لو ما اديتهولهاش بخطري هتاخده غصب عني.
1: ازاي يا بابا؟
0: بمليون طريقة يا ابني، بغمزة عين ظريفة، بضحكة، بدمعة، بكدبة. المهم ان مفيش حاجة تعوزها الستات من الراجل ولا تقدرش تاخدها منه.
1: وايه اللي يخلي الراجل يوافقها؟
0: الله، لانه بيحبها.
1: وبيحبها ليه؟
0: لان شيء طبيعي ان الراجل يحب الست.
1: يعني انت بتحب طنط تامة؟
0: بقى انت بتلف وبتدور علشان توصل للسؤال ده.
1: هو ده سؤال بسيط يا بابا؟
0: وانت يهمك ايه لو كنت بحب طنط تامة ولا لا؟ انا هتجوزها لك وخلاص.
1: بس انت تهمني مصلحتك برضه.
0: صحيح،

0: قتله.
1: وشفته هو بيقتلهم؟
0: شفته. أنا لو شفته ما كنتش ترددت لحظة واحدة أن أبلغ عنه.
1: أمال الكلام ده بلغك منين؟
0: ده بلغني من مصادر كبيرة أوي طبعا.
1: والله أحب أعرف.
0: لا دي أصلها مصادر سرية.
1: والسرية دي هتبقى عليا أنا؟
0: يا طعمة ما تخلينيش أقولك أكتر من كده. بصراحة بقى دول ناس كبار أوي في البوليس، هم اللي قالولي كده.
1: قالولك إن ربيع سفح؟
0: لا مش بالمعنى ده يعني، لكن هو مشكوك في أمره.
1: وما قبضوش عليه ليه؟
0: لأنهم مش لاقين لحد دلوقتي أي دليل يثبت الجرائم دي كلها عليه.
1: خلاص، المتهم بريء لحد ما يتثبت إنه مجرم.
0: طب هما سكتله؟
1: هما اللي بيعملوا له إيه يعني؟
0: ده حاطينه تحت مراقبة جديدة 24 ساعة في اليوم.
1: واللي قالك الكلام ده برضو الناس الكبار اللي في البوليس؟
0: برضو مش مصدقة.
1: لا مصدقة، مدام كبار قوي أبقى لازم أصدق.
0: يبقى لازم توافقيني على رأيي يا طعمة.
1: اللي هو إيه؟
0: إنك تبعدي عنه بقدر الإمكان. راجل مشبوه، ومش بعيد لو البوليس شافك بتكلميه أو بتتحاكي معاه يفتكر حاجة كده ولا كده.
1: يفتكر إيه؟ يفتكر مثلا إني قتلت الست معاه؟
0: أي شبهة والسلام. وأنا مش عايز مشاكل يا طعمة. وبصراحة بقى أنا خايف لو البوليس جاب رجلك في الحكاية دي إن سمعتي تتهز في السوق.
1: سمعتك ده إيه يا حبيبي؟ ومن إمتى كان لك سمعة يا أبو سمعة؟
0: يا طعمة أنا بحاول أبني مستقبلي، ما تحطمنيش عشان واحد زي ربيع ده.
1: لا، وعلى إيه؟ أبعد عنه والسلام. هو أنا بيني وبينه إيه غير صباح الخير مساء الخير، لا أكثر لا أقل. ثم إن ده سفاح خطير، والكلام ده من مصادر أكيدة وناس كبار قوي في البوليس هم اللي قالوه.
2: يا خبر يا أستاذ عرفان، إيه اللي بتقوله ده؟
3: دي الحقيقة اللي حاولت أخبيها عنك ولا قدرتش.
2: أيوة، بس أنت خاطب طعمة.
3: أنا عملت كده عشان أبقى قريب منك.
2: مني أنا؟
3: أيوة، بصراحة ست فوقية أنا معجب بيك من زمان، وكنت كل ما احاول افتحك بمشاعري كان لساني يتقل ورجلها تنمل ونفس يطبع عليا، وابقى نفسي اكح وامشي في الشارع اقول اني لو اكح ارتاح. ولما لقيت الفرصه قدامي عشان اخطب طعمه قلت وماله، هبقى جنبك، جايز يجي لي اليوم اللي اقدر اقول لك فيه ان اعجابي الحقيقي وحب الصادق موجهين لشخصك المحترم.
2: استاذ عرفان.
3: نعم.
2: انت بتكسفني بكلامك ده.
3: يعني وافقتي
2: على ايه؟
3: نتجوز.
2: وطعمة؟
3: طعمة لا، انا حفصك الخطوبة.
2: بس انا مديها كلمة الواحد.
3: افسخيها.
2: لا، مش بالسهل كده.
3: افسخيها قبل ما تندمي يا فوقية.
2: طيب وايه اللي هيخليني بس اندم؟
3: انك بعد ما تتجوزيه اكتشفي ان مش هو الانسان اللي يناسبك.
2: هو لطيف خالص، بس ما فيهوش غير عيب واحد.
3: ايه هو يا ترى؟
2: غاوي يخطب الست من دول ويخرج يتفسح بيها في الصحر ويرجع لوحده من غيرها.
3: ايه ده، بيتوهها ويرجع يعني؟
2: شوف انت بقى.
3: على العموم يا ست فوقية، انا رأيي انك تفلسعيه. ايوه فلسعيه، مفيش حد في الدنيا دي يعرف قيمتك زي انا.
2: ارجوك اديني فرصة افكر وبعدها هقولك.
4: يا سباعزة جاهز يا اخويا؟
5: كله تمام يا استاذ رجعي.
4: طب ما فين؟
5: طعمة
4: فين؟
6: طعمة مكياش وجاي على طول يا أستاذ رجائي.
4: وربيع، ربيع فين؟
7: جاهز جاهز يا أستاذ، حاول كلمتين لفوقية وجاي حالا.
4: الله، واحدة هتعمل مكياج والتاني بيقول كلمتين. خلاص بقى سيرك، قدم يا ابني أي حاجة على ما الأساتذة تجهز.
5: قدم حسن كنبة يا أستاذ.
4: قدم حسن كنبة، حسن شازلونج، قدم أي حسن، ما هو بقى سيرك والسلام.
3: لسه ما فكرتيش يا فوقية؟
2: فكرت يا ربيع.
3: وطبعا وافقتي.
2: سوري.
3: يعني ايه سوري؟
2: يعني باردون، متأسف، مقدرش اتجوزك.
3: والسبب؟
2: افتكرت اني مرتبطة بواحد تاني، واحد كنت بحبه ومش واخدة بال، وخلاص اتفقنا على الخطوبة والجواز.
3: وده مين ده؟
2: عرفان.
6: عرفان مالك بقى ومال عرفان يا ست فوقية؟
3: وهو عرفان ده بقى يعني روميو فجأة كده مرة واحدة؟
6: يعني ايه روميو أستاذ ربيع؟
3: الأستاذ اللي كان خطبك لحد امبارح يا هانم.
6: ماله؟
3: اتفق مع الست على الخطوبة والجواز.
6: مين قال كده؟ أنا اللي بقول. أنت إيه حكايتك يا ست فوقية؟ لا بقى اتكلمي كويس وفوقي لروحك. مش أنا يا حبيبتي اللي أي حد يسيبني عشان خاطر واحدة تانية.
2: هو اللي مش عايزك.
3: في الحالة دي بقى تبقي لازم تبعدي عنه.

0: طعمة حفاظا على كرامتك.
1: بس انا بحبه قوي يا استاذ ربيع.
2: ما يستاهلكيش يا ستي، ده هيجوز فوقية.
1: مالها فوقية بقى يا استاذ ربيع؟
0: مش القصد، انا عايز اقول انه خاين.
1: لا مستحيل، عرفان بيحبني، عرفان ما بيشوفش النوم من غرامي.
3: هو اللي قالك كده؟
2: عايزة تقول انه كان بيضحك عليها يعني؟
1: يا ربي مش معقول، ده كلامه معايا مليان حب واخلاص.
3: على العموم نسأله.
4: الحب
1: اهو جاي هناك اهو.
2: جه في وقته.
4: مساء الخير يا
1: كريم. تعال هنا، انت بتحبني ولا لا؟
3: رد عليا، انت عايز تجوزني ولا لا؟
0: وضح موقفك حالا يا استاذ.
4: الحقيقة انا
1: اتكلم.
3: قول
2: انت.
4: انا بعد تفكير طويل لقيت ان الانسانة اللي ممكن تسعدني هي
1: مين؟
4: فوق.
1: يا غشاش يا ملوع، يا ما عندكش قلب.
0: فوقية دي خطيبتي وانا ما اسمحلاش لو بناحيتها.
4: ايه طب ناحيتها؟ تهددني ولا بتهددني؟
0: واضربك كمان.
4: تضربني فشر، انت تضربني؟
1: ما تقدرش.
4: اسكت انت خالص.
0: ما اقدرش، انا ما اقدرش اضربه. طب خد.
4: اي فوخ.
5: سيركي يا دنيا دنيا، سيركي يا عبر سيركي، كنت يا سيركي خليفة وجمعة مصر.
6: خميس وجمعة، تأليف بهجة أمر، إخراج مصطفى أبو حطب.

أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله

حقا دائما وأبدا لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت نبينا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أحبة الإيمان في كل مكان، رفعنا على حضراتكم أذان صلاة الظهر من رحاب مسجد جامع عمر بالمكلا حسب توقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها وعلى القاطين خارج المدينة مراعاة فروق التوقيت.

لم يزل غامر لأهل البر والبحر وقد فوّر.

0: قد أكد ذلك الحديث القدسي الذي رواه البزار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يقول الله تعالى: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي ولم يستطل على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع النهار في ذكري ورحم المسكين وبن السبيل والأرملة ورحم المصاب. هذه هي نتيجة الصلاة المقبولة عند الله. وهكذا في الزكاة المفروضة ليست ضريبة تؤخذ من الجيوب، بل هي أولا وقبل كل شيء غرس لمشاعر الحنان والرأفة بين أفراد المجتمع وتوطيد العلاقات للتعارف والألفة والمودة بين الطبقات. وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تطهرهم أي من الأنانية والجشع، من أجل التسامي بالمجتمع إلى مستوى أنبل. ومن أجل ذلك نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يوسع المدارك في دلالة كلمة صدقة فيجعلها هي الأخلاق، فيقول: تبسمك في وجه أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف صدقة، ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال صدقة، وإماتتك الأذى عن الطريق صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصر صدقة. هكذا رواه البخاري. بهذه التوجيهات الأخلاقية قال الرسول صلى الله عليه وسلم العرب من الجاهلية المظلمة إلى نور الهداية بالأخلاق التي رسمها الإسلام بتشريعاته. وحتى الصيام الذي فرضه كان الغاية منه التقوى التي هي جماع الفضائل، فليس هو مجرد حرمان من الشهوات الحلال بقدر ما هو تدريب على امتلاك النفس عن الحرام كله. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. وعند ابن خزيمة: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث. والقرآن الكريم يذكر ثمرة الصوم في قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا هو الهدف والمقصود من الصيام. وكذلك الحج، الفريضة الخامسة على المستطيع، قد يحسبه البعض رحلة مجردة عن المعاني الخلقية. كلا، بل هو يصب في نفس الدائرة التي تدور حولها كل التشريعات والأخلاق. واسمعوا قول الله تعالى في الحج، يقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه أركان الإسلام، إنها عبادات متباينة في مظهرها، ولكنها تلتقي عند الغاية التي رسمها الإسلام في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومن هذا العرض السريع لهذه العبادات التي اشتهر بها الإسلام وحددت على أنها أركانه الأصلية، نستطيع أن نتبين الأواصر المتينة التي تربط الدين بالخلق، وأن كل هذه العبادات المفروضة وغيرها إنما هي روافد وتنبيهات للوصول إلى هذه الغاية. فهي إذن مدارج إلى الكمال المنشود، وعمدة وروافد لإدراك التطهر والتزكي للنفوس الذي يصون الحياة ويعلي شأنها. ومن أجل ذلك أعطيت منزلة كبيرة عند الله تعالى، فإذا لم يستفد المسلم منها ما يزكي قلبه وينقي سلوكه ويهذب صلته بالله وبالناس فهو شخص خاسر. يقول الله تعالى: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. نعم، جزاء من تزكى بهذه العبادات وتطهر بها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الذكريات شواهد، والأماكن تحتويها بناسها ومعالمها، تفرحنا ويمكن تبكينا، تجمعنا باللي نحبه، ترسينا على شواطئ مراحل العمر، في كل شارع، في كل بيت، وفي كل زاوية لنا حكاية. في الحويف، الحويف، الحويف، برنامج أسبوعي، إعداد وتقديم أروى.

أعزائي المستمعون في كل مكان، من بين خضاب بيوتها تنتشر أشعة الجمال، وعلى رواشينها ترفرف جنحان الحمام، ونرزق ببساطة أهلها رزقا من الله ذو الجلال. وليس لنا بعد هذا العطاء أعزائي المستمعين أن نجحد أو أن نقول هات وهل من مزيد، فالمزيد يأتينا على هيئة تجدد الأرزاق وتنوعها، ورحمة من الرزاق ولطفا منه، مكلانا محمية برأفة وحنان من الرحمن المنان. أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين.

من المصنوعات الحرفية كثير أشياء كثيرة تحدثنا عنها أستاذة أروى فيما يخص محتاجات المجتمع من هذا السوق ومن هذه الحرف التي كانت تعتبر الركيزة الأساسية في احتياجات البيوت.

كانوا الناس يستخدمون الحطب يخرجون آباؤنا وأمهاتنا إلى المناطق القريبة من مدينة المكلا وأخذ احتياجاتهم من

0: أحبتي، لازلنا نتحدث عن حافة البلاد، ولا زال بضيافتنا الأستاذ جلال عوض محجوس التربوي القدير، وأيضا الباحث والمهتم بشؤون التاريخ. أستاذ جلال، أهلا وسهلا فيك.
1: حياكم الله. أهلا وسهلا
0: أستاذ جلال. تحدثنا في حلقات سابقة عن المعالم، تحدثنا أيضا عن المهن وغيرها، ولكن جاء في بالي يعني العصب حق المراوح. احنا دائما نشوفها هنا ثمان، دائما نتساءل ليش ثمان حبات في العصب.
1: طبعا العصب ثمان حبات هو يعود على معدل متوسط الأسرة في ذلك الوقت. كانوا يعتبرون من 5 إلى 8 أفراد، فتمت عملية البيع بهذه الآلية. طبعا من المصنوعات الحرفية كثير، أشياء كثيرة تحدثنا عنها أستاذة أروى فيما يخص محتاجات المجتمع من هذا السوق ومن هذه الحرف التي كانت تعتبر الركيزة الأساسية في احتياجات البيوت، إضافة إلى أسواق الحدادة وغيرها من الحرف اليدوية التي كانت منتشرة والتي كانت تعتبر الركيزة الأساسية في حياة المجتمع قبل الاستيراد. فالإنسان اعتمد اعتمادا كليا على هذه الحرف في مدينة المكلا وغير مدينة المكلا، فكانت هذه هي الأسواق أو هي المصانع البدائية لحياة الإنسان واستقراره في منطقته.
0: نعم. أنت ذكرت طبعا المهن أو الحرف التي تغذي الأسواق في قبل عملية الاستيراد كما قلت. أيضا الفحم، كيف يتم صنع الصخر عندنا نسميه الفحم هذا اللي كان يعتبر مادة وتعتبر مكان الغاز المنزلي؟
1: طبعا الصخر هو يأتي نتيجة، دائما ما يجيبونه من الكيار، من مناطق الكيار، هذه الأكيار التي تقوم بصناعة الجص أي النورة. فهي الأخشاب تولد في النهاية إلى صخور، والصخور هذا يستفيد منها في عملية النار في البيوت بدلا من الغاز، إضافة إلى الحطب. كانوا الناس يستخدمون الحطب، يخرجون آباؤنا وأمهاتنا إلى المناطق القريبة من مدينة المكلا وأخذ احتياجاتهم من الحطب الموجود والمنتشر في أرجاء واسعة من منطقة الخيصة نفسها، هي المنطقة الجبلية وما يجاورها من منطقة بديري والديس التي كانت هذه مناطق تعتبر كثيفة. ليش سميت الديس؟ الديس هي عبارة في اللغة العربية الأشيار الكثيفة، فكانت هذه المناطق وهذه المواقع تمول مدينة المكلا بعملية الحطب والصخور. إضافة إلى المناطق المتاخمة لمدينة المكلا هم البدو، كانوا يبون يأتون بالصخر ويأتون بالحطب ويأتون بالقصام مشان التنانير، ما
0: يرشحون الخبز
1: وما أدرك ما التنانير، لأن كانت حياة الإنسان معتمدة اعتمادا كليا على هذه الأداة، على هذه المواد
0: أولية الطبيعية، تعتبر مواد أولية وما منها أي خطورة.
1: بعدين تطور الإنسان وهي الغاز، وبعد الغاز هي الغاز والحمد لله والكهرباء الآن. لكن عندما نتحدث في الماضي كانت البيوت زاخرة، كان مستودع في كل بيت للحطب، للصخر، للقصام. معنا كان هناك
0: يعني في
1: البيوت لها تخزين. مخازن تخزين لهذه المواد اللي هي تعتبر شيء أساسي في الحياة. طبعا والشيء الجميل أن هذه الأسواق تتفاعل مع كل مناسبة، معنا مثلا في مناسبة رمضان تكون منتجاتها احتياجات رمضان،
0: يغذون السوق بكميات
1: بالضبط
0: كبيرة.
1: إيش احتياجات رمضان البيوت في هذا الشهر؟ معناه السوق يكون مهيئ لعملية الطلب بالضبط بهذا الشكل. والأيام العادية قدها أيام عادية تعتبر صناعات تعارف عليها الشيء الدائم والمستدام في عملية المصنوعات الحرفية. طبعا هذه الأسواق هي تقوم بتغطية احتياجات المجتمع بصورة شاملة. إلى أن أتى بعدين التطور والاستيراد وتعرف الإنسان على أشياء أكثر تقدم وأكثر.
0: لكن يا أستاذ جلال، طبعا الإنسان ما تخلى عن الحطب ولا عن الصخر.
1: طبعا
0: ولا عن
1: طبعا
0: أذكر في فترة ليست ببعيدة يعني
1: الآن، إلى الآن نحن بيوتنا فيها القصام، فيها الحطب، لازال لازال فيها الصخر. الأهلات يدخنون
0: بشكل كبير
1: الآن البيوت ويعلقونها باللبان وبالبخور وما شابه ذلك من خلال الصخر، رغم أنه في صخر اصطناعي الآن
0: جاهز. السخري أيوة. على قولك
1: أيوة، السخري فحم. الخريف إلى الحرشيات إلى الصبيخات إلى ثليب أعمر إلى اللصب إلى الحوطة إلى لؤت إلى الخربة إلى كل مناطق. هذه المناطق كانوا يسكنونها آباؤنا وأجدادنا، كل بيت في مدينة المكلا وفي حافة البلاد بالذات لهم بيوت في هذه الأرياف يقضون فيها الثلاثة شهور، أي شهور؟ أشهر الخريف.
0: الخريف
1: أيوة. ومعهم هناك أموال من النخيل
0: المانجا
1: الميوة المانجا والتمور والخضروات والفواكه، كل بيت كان يمتلك له ملكية في هذه الأرض ويتمول ويتزود منها، والبعض ما عنده شيء يخرج
0: للدروع
1: أيوة معناه يجلس هناك ويسكن يقطن هذه المنطقة ويعيش مع الناس الذي يعيشون في تلك الفترة، وهذا تمت مستدامة إلى بداية الوحدة، فكانت الناس تخرج إلى هذه المناطق الأرياف تجديد جو وتغذية جسم بالطوازي. شوفي سبحان الله، فصل الخريف يستفيد منه الإنسان في تغذية جسمه وفقدان ما يفقده من الفيتامينات ومن الفيتامينات وما غيرها. هذا الفصل فصل جميل جدا، البحر يزخر بخيره بجميع أصناف الأسماك، البياض أو الصيد القشار يسمونه صيد الملوك، يزخر بالطوازي بالأنواع المتعددة والمتنوعة مثل الروابع والصفدم والزرية والأشياء كثيرة، أصناف كثيرة من الأسماك، هذا يتغذى منها الإنسان يعوض ما فقده في التسعة الأشهر الماضية، إضافة إلى البر، البر يزخر بعملية التمور والفواكه والخضروات والمسابل والحبوب وما شابه ذلك من هذا، فهناك تكتمل الصورة الغذائية، يوجد هناك تكامل غذائي يعوض الإنسان في،
0: يعني تتحول هذه الأشهر أشهر الخريف لأشهر عرس، يعني
1: بالضبط بالضبط، وتغيير
0: يعني
1: جو،
0: يعني تجمع الناس وخروجهم من هذه المناطق لتجديد النفسية وأيضا
1: احنا عايشين هذا الشيء، احنا عايشين هذا الشيء ولمسناه عن قرب. طبعا احنا في حافة البلاد 80% تخلى البيوت وكل واحد يروح في اتجاه، اللي له مال في ثلب أعمر واللي له في السمنخات واللي له في الحرشيات واللي له في الخربة، ما شاء الله تبارك الله، مش أهل المكلة، أهل روكب كذلك، وأهل روكب أقدم من أهل المكلة وهم الناس المؤسسين لهذه البيوت ولهذه البيوت وتلك المناطق التي سبق وأن تحدثنا عنها. فهذا حالة جميلة جدا، الآن صارت هذه المناطق أطلال في ظل التطور في ظل الانفتاح، الناس نسيوا ذلك وخلاص جلسوا في بيوتهم واستغنوا استغناء كاملا عن هذه
0: المناطق. على ذكر الأطلال يا أستاذ جلال، في هناك مثلا هناك معالم أو صروح موجودة في في في في عهد السلطنة القعيطية أو الإمارة الكسادية موجودة داخل المكلا وخارجها مثلا لها ارتباط بخارج
1: طبعا المكلة؟ هي السلطنة القعيطية، طبعا السلطنة أخذت امتداد واسع، خرجت من حدود المكلا، انطلقت من المكلا وتوسعت إلى ساحل حضرموت وواديه، وصلت إلى غيلبا وزير، وصلت إلى الشحر، فما شاء الله هذا الكلام نحن ما نقدر نتحدث عنه في هذه الحلقات القصيرة، فهناك أحداث تاريخية لتوسع الرقعة الجغرافية للسلطنة القعيطية، كيف بدت وكيف توسعت وكيف نمت وكيف صارت لها سيطرة كاملة في أرجاء حضرموت بأكملها، فالقعطة هم صحاب دولة ونظام، فما شاء الله توسعهم صار واسع كبير وتركوا آثار موجودة اليوم إلى اليوم والليلة في هذه المناطق مثل غيلبا وزير، مثل الصداع، الشحر، فغير غير من المعالم كثيرة في هذه لهذه الدولة وفي أشياء في مناطق من انتشرة. فعندنا نحن في المكلا عندنا قصر الشيبة اللي هو قصر السلطان غالب بن عوض الأول اللي بجوار صالة الملكة والمستشارية الآن اللي في داخل الديوان الباغ، والباغ كلمة هندية تعني الحديقة، البنجل اللي في فوفوة، البنجل اللي في الديس، الباغ اللي في الغيل، معناه في كثير من المعالم الأثرية للسلطنة القعيطية ذات النمط الهندي، معناه ثقافة تتحدث عن نفسها إلى اليوم والليلة موجودة، وإن كانت قائمة أو برض يشوبها نوع من الانهيار والتدمير.
0: في مثلا معالم أقامتها شخصيات من حضرموت أو من خارجها داخل المكلا؟
1: والله المعالم الخاصة هذه الاجتماعية هي البيوت، في بيوت ما شاء الله تبارك الله لها من التصميم الرائع والجميل الذي يعكس صورة عن مالك البيت من حيث أنه رجل كمبني تاجر معنا برجوازي
0: في طبعا استاذ جلال يعني زي ما قلت ان حافة البلاد لأن التكوين الأول لمدينة مكلا تفردت بكل ما هو جميل، وذكرت لنا الخريف وكيف الناس أنها تنتقل من المدينة
2: إلى الريف.
0: إلى الريف يعني قلت إنها ينتقلون أكيد، يعني نعرف زمان إنهم الأهالي كانوا يربون يعني يكتنون حيوانات أليفة يعني الأغنام الدجاج وغيرها، كيف يتعاملون مع
1: طبعا وقت الخريف تخري الأسرة بما تحويه من أغنام من دجاج من عراري أي كل شيء، يأخذونهم معهم ويخرجون من مدينة المكلا مشيا على أقدام، يأخذون أمتعتهم إلى هذه المناطق قبل أن تأتي السيارات في مدينة المكلا، وكان البعض ينقلها عبر البدو والرحل عبر الجمال إلى هذه المناطق، إلى أن أتت السيارات بعدين والحمد لله خففت المعاناة على الناس. الشيء بشيء يذكر أن البيوت كانت تتحرك بكل ما تحويه، قلت لك أنا من أغنى من بقعة كلها يسون ثلاثة شهور كامل يصيفون ويسون في المناطق هذا، وحياة الريف حياة جميلة وتغيير في الأجواء وفيها الحياة البسيطة في الريف، والناس تتعارف وتتآلف من حي السلام من حارة من كل مكان يتقابلون في هذه المناطق كلهم في مجال منطقته مع الأهازيج الاجتماعية والأفراح والزيارات التي تقام في هذه المناطق، في زيارات تقام في مثلا في الصبيخات في تل العليا في تل السفلة في الخربة في فوة، زيارات لأولياء الله الصالحين أصحاب الأضرحة كانت هناك، هذه الزيارات أيضا تأتي في فصل الخريف وتقوم فيها الألعاب الشعبية، تخرج من المكلة مثلا أهل الحارة يخرجون إلى ثلا وإلى الصبيخات، وأهل البلاد يخرجون إلى فوة وإلى الخربة وإلى محسن حلة، فكانت هذه الفترة الزمنية كانت فترة خريف وفترة ازدهار وازدخار كامل في عملية
0: في المحاصيل الزراعية
1: كل في كل شيء، ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله تغيير جميل جدا، هذا للأسف المفروض أن تكون مستدامة إلى اليوم والليلة صراحة، لكن خلاص الإنسان ظروف الحياة وتغيراتها هي التي جعلت الناس تبتعد عن هذا، اليوم البيوت صارت أطلال في هذه المناطق التي سبق وأن تحدثت عنها. الآن نحن مثلا نحن كنا نخري إلى ثلاب أعمر ونشوف الآن ثلاب أعمر أطلال ما فيش هناك بيت قايم كله أطلال، فانتهت ما بقت إلا الأرض الزراعية قايمين عليها الفلاحين من أبناء المنطقة أنفسهم يقومون بعملية العمل فيها. المحط نحن نتكلم عن المحط، هناك محطتين، محط أولي كان عن مسد عمر في أمان السد الأولى والمحط الثاني في السد الجديدة اللي هي في العيقة، فهذه كانت تأتي القوافل التجارية المحملة بالخضروات وبالمواد الزراعية بشكل يومي، كانت تدخل الفواكه والخضروات والتمور بصورة يومية إلى مدينة المكلا عبر هذه القوافل من تلك المناطق التي تحدثنا عنها الغياض المتاخمة لمدينة المكلا، تصل على عند السد وفي الصباح الباكر يتم عملية دخول هذه المنتجات عبر ميزان وعبر جمارك وعبر تسويق، إشراف عام كامل إداري لإتاحة هذه المنتجات بالدخول إلى داخل

0: المنطقة التي تأتي من الهند، تأتي من دول الخليج، تأتي من عمان، تأتي من أفريقيا، ومع اللحوم معناه صار انفتاح بعدين آخر، فصار شيء محلي وشيء خارجي موجود في داخل هذه المدينة المكلة.
1: ذكرت أنه في المحط زي ما قلت أنه برع السدة الأولى وبرع السدة الثانية اللي هو في العيقة.
0: هي السدة الأولى حسب ما تحدثنا قلنا عن ضريح ولية الله الصالحة علوي بتعلي بجوار مسجد عمر، وهذاك المحط الأولي. وبعدين عندما تهدمت السدة هذا انتقلت توسعت الدولة، قامت منطقة برع السدة الذي يطرق عليها اليوم حي السلام.
1: نعم.
0: أيوة. وتغير المحط إلى محط آخر.
1: يعني هم يجون بجمالهم.
0: طبعا هم يجون بجمالهم.
1: الجمال محملة بالبضائع.
0: طيب محملة.
1: كيف يتعاملون مع الجمال في هذه المساحة؟
0: ما شاء الله تبارك الله، هي زي المطار.
1: ها.
0: زي المينة. هي تعتبر مينة على شكل بطبيعة أخرى. تأتي هذه الجمال من كل مكان، من الشرق ومن الغرب، من حوالي مدينة المكلة، من المناطق الريفية. كل يأتي ببضاعته ويبركون جمالهم في هذه المنطقة، منطقة العيقة. هي منطقة رملية طبعا، ملائمة ومساعدة لهذه القوافل، فيروضونها ويبركونها ويخرجون منها الحمول، وبعدين تأتي السيارات والعربات بنقل هذه المنتجات الزراعية والمحاصيل الزراعية إلى داخل المدينة. كانت عربات توجد على الطريقة الهندية،
1: على الطريقة الهندية
0: العربية، هذا
1: اللي هي
0: يتم جرها. نعم. وبعدين يأتي الحمير، ومعنا الوسائل أخذت طابع التنوع في عملية النقل، خاصة الوسائل البدائية قبل وجود السيارات.
1: طيب الجمال يكون طبعا يتم سقايتها، يتم إطعامها في المكان.
0: طبعا هي في هو في
1: تأخذ المحط. كم أيام في المكان؟
0: طبعا المحط هذا له برك من الماء في كل منطقة على بعد مسافة معينة، مثلا بركة من الماء، هذا يعبونها من الماء من أجل تأخذ الجمال احتياجاتها من الشرب، شفتي. وهذه البركة لها مصاريف تقوم بعملية تعبيتها، إضافة إلى المنطقة الساحلية.
1: المنطقة هي ساحلية.
0: ساحلية. طيب. يتغسل الإنسان فيها، يتبرد، منطقة مفتوحة. منطقة مفتوحة وباردة، شفت كلامي، ورملية، وأعتقد ملائمة لهذه القوافل وأصحاب القوافل.
1: أصحاب القوافل.
0: أيوة.
1: في الأغلب أشوف يعني في الصور القديمة للمحط ولهذه القوافل ووجودها إن البدوي يرابط راسه بشال صغير، وغير يعني ما في مثلا أي قميص أو شيء.
0: طبعا طبعا هذا اللبس الأولي
1: في إزار تقريبا بس للجزء.
0: هذا يسمونها الصبيغة.
1: الصبيغة
0: قبل وجود السباعيات، وجود الشالات. فكان الإنسان البدوي أول ما عرف الملبس عرفه عن طريق الصبيغة، قطعتين تكون في جسمه أو ثلاث قطعة، هي الإزار حقه
1: المهم بقى. هذا
0: أيوة. واحدة في رأسه وواحدة تكون في كتفه على شكل حبوة، فهي هذه تسمى الصبيغة. بعدين أخذت الطابع التدرج، جاءت الصناعات الحرفية اليدوية مثل الحياكة، وتطورت بعدين المعاوز والسباعيات.

0: أعزائي المستمعين، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الحويف. نتمنى أن نكون عند حسن ظنكم وقد نلتم من هذه الحلقة الفائدة. إلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله.
1: الحويف برنامج أسبوعي، إعداد وتقديم أروى عبود.

إذاعة المكلا تقدم الأرض الطيبة.

الأرض الطيبة، برنامج أسبوعي تشرف عليه إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت.

إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الزراعي الإرشادي الأسبوعي الأرض الطيبة. أهلا وسهلا بكم، ونحن في نجوم فصل الصيف وأيام الأربعينية التي تتميز بأجوائها الحارة والرطبة المرتفعة، والتي تتطلب أحيانا اختيار المحاصيل التي تتحمل درجات حرارة الصيف وأيام الأربعينية الحارة، والتي تبدأ في الرابع من شهر مايو إلى الثاني عشر من شهر يونيو من كل عام. وهنا يبرز ونحن في أيام الأربعينية وفي رابع نجم من نجوم فصل الصيف، وهو نجم الزبان بحسب التقويم الشبامي لحساب النجوم، والذي يأتي بعد نجم العوة والسماك والغفر، ويدخل النجم الرابع وهو نجم الزبان في الحادي عشر من شهر مايو، وينتهي في الثالث والعشرين من نفس الشهر مايو، حيث يعد هذا النجم نجم الزبان آخر نجوم زراعة الذرة الرفيعة، وخاصة صنف الريسي فيما يعرف في معايين مديرية غيل باوزير والمديريات المجاورة بموسم الشول. وهنا نؤكد على جميع مزارعينا بضرورة الحرص على زراعة موسم الشول واختيار بذور الذرة صنف الريسي الساء

البذور للصنف الرئيسي المطابقة للصنف ذات الحبة الناصعة البياض الكبيرة الحجم هو الأساس السليم للحصول بإذن الله تعالى على موسم وفير من الحبوب والأعلاف، حيث يعد محصول الذرة صنف الرئيسي أحد مصادر الدخل الموسمية لكثير من المزارعين في ساحل حضرموت.

0: طاولة.
1: إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، من أكبر الأنشطة والمشاريع التي تنفذها منظمة الأغذية والزراعة الفاو في ساحل حضرموت هو مشروع الإدارة المتكاملة لمستجمعات المياه في وادي حجر الزراعي، والذي يستهدف ثلاث مديريات هي بروم ميفع وحجر ويبعث. ويهدف هذا المشروع الذي بدأ بتنفيذ مكوناته في نهاية العام الماضي إلى تعزيز الحوكمة والقدرة على الصمود والزراعة المستدامة بدعم من الحكومة الهولندية وعدد من الشركاء الدوليين والمحليين. وينقسم المشروع إلى عدة مكونات، وهي منشآت الري والمياه، ويتم خلالها صيانة وتبطين وإقامة القنوات والحواجز المائية في مناطق وادي حجر، والتي دائما ما تتضرر بفعل مياه الأمطار والسيول. أما المكون الثاني وهو الحدائق المنزلية، حيث تم توزيع قرابة 1000 حديقة منزلية استفاد منها الأهالي في جميع مناطق مديريات حجر ويبعث وبروم ميفع. أما المكون الثالث هو دعم المزارعين بمنظومات الري الحديثة، والتي تشمل البيوت المحمية والري المطري والري بالرش، حيث بلغت نسبة الإنجاز قرابة 70%. ومن المتوقع أن تنتهي أعمال المشروع بحلول نهاية العام الجاري. إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، الحدث الأبرز اليوم هو استقبال وفد الداعمين من السفارة الهولندية ومكتب الفاو والمنظمات العاملة في المشروع، وعقد لقاء تقييمي للمشروع والمشاريع الزراعية القادمة التي من المتوقع أن تحظى بتمويل من السفارة الهولندية، خاصة تلك المشاريع التي تهدف إلى حصاد المياه والاستفادة من مياه الأمطار والسيول.
0: بسنك كل شيء تايا وزحدودة لفاي الخيل منظر عد أخضر مقلب منصبر عسلين الفشل وارتضى بأي عبد إزمان هون وقلال بسنة كل شيء تايا وزحدودة لفاي الخيل منظر عد أخضر مقلب.
1: أنشطة زراعية
0: بسنة كل شيء تايا وزحدودة لفاي الخيل منظر عد أخضر مقلب منصبر عسلين الفشل وارتضى بأي عبد إزمان هون وقلال بسنة كل شيء تايا وزحدودة لفاي الخيل منظر عد أخضر مقلب.
1: إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، الشباب هم عماد الأمة وعماد المستقبل في جميع القطاعات الاقتصادية، ولعل أكبرها القطاع الزراعي، حيث يعمل في هذا القطاع قرابة 60% من القوى العاملة في حضرموت، وأكبرها هي فئة الشباب التي يتطلب منا دعمهم لتبني التقنيات الحديثة في الزراعة، مثل الزراعة في البيوت المحمية والزراعة تحت أنظمة الري الحديث والتقنيات الحديثة في الزراعة، وتبني طرق تحضير السماد العضوي وتربية الدواجن وأيضا تربية النحل والأغنام وغيرها من الأنشطة والمشاريع التي تذر دخلا مجزيا للمزارعين الشباب. برنامج الأرض الطيبة قام بزيارة الأسبوع الماضي إلى مدينة تريم، والتي تعد المديرية الأكبر التي يتواجد بها البيوت المحمية والتي تزرع بمحصول الخيار. وللتعرف على الأنشطة الشبابية الزراعية هناك في مديرية تريم بوادي حضرموت، التقى برنامج الأرض الطيبة بأحد المزارعين الشباب، وهو المزارع محمود علي بخميس. فإلى الحوار.
2: أخواني المزارعين، أخوان المستمعين، نحن هنا في تريم، ما شاء الله في منطقة يزرع، مهتمين في البيوت المحمية. يسعدنا ويسرنا نلتقي بأحد المزارعين الشباب، وهو المزارع الشاب محمود علي بخميس. أهلا وسهلا بك في برنامج الأرض الطيبة من إذاعة.
3: يا حياكم الله، أنس عندنا ورحبتوا.
2: طبعا نحن من واحد متابعين للتابع أعمالكم ما شاء الله في تحضير السماد العضوي. ممكن تعطينا فكرة كيفية تحضير السماد العضوي؟
3: السماد العضوي مهم كثير في تسميد البيوت المحمية وفي إنتاجها والنمو الخضري
2: والمواسم الزراعية المكشوفة،
3: والمواسم الزراعية كالبصل والنخيل، حتى النخل خاصة السعودي هذا كله عبر السماد العضوي. ما شاء الله، وتحس أنه أفضل من السماد الكيماوي
2: صحيح، لأن أصل المادة العضوية هي المادة المخصبة للتربة.
3: نعم.
2: فكيف يعني متى يكون جاهز؟ خلال كم شهور؟
3: خلال 4 شهور.
2: خلال 4 شهور، يعني طبعا أنت تحضره في حفرة مش؟
3: أيوة، عبر حفرة سويها الكمبوست على قولهم. بعد 4 شهور 5 شهور طلعوا.
2: تسوي طيب من فين تملي؟ كيف تملي الحفرة هذه؟
3: والله نشتريها مخلفات كلها من
2: بقايا
3: الأغنام والمخلفات الخضار والفواكه.
2: وكل تسويها طبقات يعني؟
3: أيوة، طبقة بطبقة. سوي عنها فسفور للسماد الأسود هذا عشان
2: يتفاعل ويعطي يعني مادة مهمة جدا للتجزئة،
3: مخصبة وأفضل من الأسمدة الكيماوية.
2: طيب طبعا نحن هنا نراك أيضا مهتم بالبيوت المحمية، أكثر المحاصيل اللي زرعونها؟
3: أكثر المحاصيل اللي تزرع خيار.
2: خيار أيوة.
3: البسباس. البسباس الرومي هذا على
2: الرومي. البيبر. أيوة أيوة أيوة.
3: البامية.
2: البامية،
3: البامية الآن شفتها أنا عند واحد ما شاء الله. ما شاء الله.
2: يعني بتعطي طبعا أنتوا تواجهون مشكلة التسويق. شوف
3: التسويق متعب شوي، خاصة في الخيار مواسم تحصلها. أيوة. موسم يعني في موسم الصيف. أيوة.
2: يزيد العرض.
3: موسم الصيف ما شاء الله. أما في موسم الشتاء
2: يزيد العرض.
3: يعني يزيد العرض على الطلب والسعر تحصله.
2: أقل سعر يعني للشد 10 كيلو كم؟
3: 3000 تقريبا. هذا العام ارتفع 3000.
2: طيب في الصيف على الأسعار؟
3: 12000 اليومين، 12000 ل 10، من 8 ل
2: 12. طيب بايش تنصح الشباب اللي يبغى يسوي له بيت محلي؟
3: ننصح الشباب يعني اهتمامهم في البيت، في ولا كلهم يعني كلهم يركزون على الخيار، خيار نوع المحاصيل، طماطم، البسباس، الباميه.
2: طيب نحن نعرف ان البيت المحمي هي الاشكاليه في الاداره اول شيء، وفي عملية الصيانة البيت.
3: نعم، إذا اهتميت به البيت المحمي يعطيك إنتاجك أكثر وتكون عنايتك أكثر وتحصل جهدك يعني. والإنتاج يكون أكثر.
2: أكثر المشاكل يعني تواجهونه في البيت.
3: أكثر العناكب دي اللي هي موقفتنا يعني.
2: العناكب، اللافات يعني.
3: اللافات، العناكب والذباب البيض.
2: والذباب البيض.
3: نعم. دي اللي هي أكثر شيء يعني معاقل إنها تحس البيت ساعات ما يعبرك ثلاثة شهور أربعة شهور إلا وينتهي سببها العناك.
2: طيب بالنسبة للمواسم الآن طبعا الآن طبعا نشوفه آخر الشتاء بعد ما تقلعون يعني ينتهي موسم الآن هذا يجلس كم أشهر خيار؟
3: يجلس حوالي خمسة أشهر أربعة أشهر ونص.
2: أربعة أشهر
3: نعم. يعني الإنتاج حوالي ثلاثة أشهر.
2: ثلاثة أشهر خلال ثلاثة أشهر تقريبا بيعطيك كم طن؟
3: خمسة من أربعة ألف إلى خمسة ألف
2: إلى خمسة ألف كيلو
3: مجرب يعني
2: الحمد جدي. لله يعني أيوة يعني يعود لك يعني تحصل على الأقل إنه فيه
3: نعم إذا كان السعر زين تحصل حقك ما شاء الله بالفاول كمان
2: طيب هل هناك يعني أنتم الآن شباب مهتمين بالزراعة خاصة الزراعة بالطرق الحديثة البيوت المحمية هل هناك في دعم؟
3: لا الدعم ذا يعني من مستحيل لحد يدعمك هلا كله عبر
2: طيب جهد طريقة انت صندوق دعم الشباب
3: في منظمات بس منظمات كلها
2: هلا تقدر توصل لها
3: ما تقدر كلها منظمات عبر واسطات عبر صعبة
2: صعبة
3: في منظمات لكن كلها عبر الواسطات معك واسطة معك حد تعرفه يجيبوا لك اللي بغيته
2: طيب كلمتك للمزارعين الشباب
3: كلمة للمزارعين الشباب انهم يهتموا بس اكثر ويهتموا بالسماد العضوي السماد العضوي ذا مهم لا يركز كله على المبيدات وعلى
2: الكيماوي يعني الاسمده الكيماوي
3: كله يركز على السماد العضوي بيشوف انتاجه ومجرب اصلا
2: طيب كلمتك الاخيره يعني تبغى تقول
3: أيوه. والله انا كلمتي الاخيره يعني يعني بغيت يعني التسويق بس اهم شيء التسويق
2: ايوه تحل مشكله التسويق
3: التسويق ذا مهم
2: فعلا وهذا يتطلب على السلطة على المكاتب المعنية الغرفة التجارية مكاتب الزراعة
3: لك تخسر وبعدين تسويق ماشي
2: فعلا هذا ليست عندكم يعني في البيوت المحمية أيضا في البصل في
3: عندي هناك المزرعة النخيل ما شاء الله تعالي بتاع لك الصندوق البرحي هذا على قولهم ب2500 العام صندوق وصوله ب2500 السقوان لك سنة وانت تصالي في النخل من حطبها ومن تصفاتها ومن فخصتها ومن سقوتها
2: وبعدين نهاية الصندوق 2005 الحلقة الأضعف يعني وتحصل
3: الحلقة تطلع السوق تحصل يبيع الكيلو ب2000
2: صحيح
3: والصندوق شراء
2: طيب
3: منك في السوق
2: كيف ممكن انت يعني تغلب عليها ويحصل المزارع على الأقل حقه يعني
3: لي إذا حصلت يعني من مكتب الزراعة هنا والزراعة المدرة مثلا حق المديرية حق الوادي يهتمون بالمزارعين تشوفوا يوم تصدر صح ويبتاع صح الحين كل التسويق هو شوف اللي هو
2: المعضلة الأكبر إن شاء الله نحن نتمنى ونتطلع أن السلطات تقوم بواجبها سواء كان جمعيات زراعية مكاتب الزراعة والري والسلطات المحلية أن تقوم بدورها وحماية المزارع أثناء التسويق الزراعي نحن نشكر لك على هذا
0: لسانك ألا شكت يا وزح دودة لفاي الخيل منظر عد أخبار مقلب منصبر عسلين الفشل وارتضى بأي عبد إزمان هون وأدلال لسانك ألا شكت يا وزح دودة لفاي الخيل منظر عد أخبار مقلب
1: إخواني المزارعين أعزائي المستمعين هكذا تنتهي حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم الزراعي الإرشادي الأرض الطيبة حتى الملتقى في حلقة الأسبوع القادم إن شاء الله هذه أرق التحايا من الزميلين المهندسين سامي أحمد عوشان وعبد السلام حمدان من إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت اللذان يعدان هذه المادة البرامجية تحياتي مقدم البرنامج محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر ومن منفذ هذه الحلقة الزميل عبد الله سعيد السيود الأرض الطيبة
0: أعشق أنا قريتي وأعشقها ما يطيب العين
1: الأرض الطيبة برنامج أسبوعي تشرف عليه إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت.

أعزائنا عزيزاتنا، نرحب بكم في إذاعة المكلة بفقراتنا البرامجية المختلفة التي نرجو أن تنال إعجابكم وتلبي رغباتكم وتشبع ذائقتكم بما تقدمه إذاعة المكلة عبر الأثير خلال بثها اليومي، فكونوا معنا على الموعد، نحن دوما معكم ونتوق للقياكم.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيدات والسادة، أسعد الله مساكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم من إذاعة المكلا صوت حضرموت. نقدم لحضراتكم موجز لأهم ما جاء في الأنباء. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس الأربعاء الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف بيتر هوكينز. تطرق اللقاء إلى تدخلات منظمة اليونيسف في المجالات الإنسانية وعلى وجه الخصوص قطاعات الصحة والتعليم وحماية الطفولة ومكافحة سوء التغذية والتحصين ضد الأمراض القاتلة والدعم النفسي. شهد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة الأستاذ سالم أحمد الخنبشي استعراضا عسكريا وأمنيا لوحدات من قوات المنطقة العسكرية الأولى وقوات درع الوطن والأجهزة الأمنية بحضور وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء الأستاذ يمعان بربع وأركان المنطقة العسكرية الأولى العميد الركن عامر بن حطيان ومدير أمن الدولة العميد محمد بن شيبان وعدد من القيادات العسكرية والأمنية. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بمدينة سيئون وفد مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن والذي ضم رئيسة مكتب التواصل الاستراتيجي والإعلام السيدة أزميني بالا ومسؤولة قسم الشؤون السياسية الأستاذة تمنى عبيد ومسؤولة سياسات الشمولية الأستاذة إيثار شيباني بحضور وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ يمعان بربع. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بمدينة سيئون اهتمامه البالغ بكافة القيادات العسكرية والضباط والأفراد في المنطقة العسكرية الأولى من أبناء محافظة حضرموت وحرصه على متابعة أوضاعهم وتلمس احتياجاتهم بما يعزز من جاهزيتهم وأدائهم لمهامهم الوطنية. جاء ذلك خلال لقائه بحضور وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ يمعان سالم بربع عدد من قيادات المنطقة العسكرية الأولى برئاسة أركان حرب المنطقة العميد عامر بن حطيان حيث اطلع على أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل وناقش سبل معالجتها بما يضمن تحسين بيئة العمل العسكرية ورفع مستوى الانضباط والكفاءة. بعث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي برقية عزاء ومواساة إلى قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء فهد بامومن في وفاة ابن عمته وأعرب عضو مجلس القيادة الخنبشي عن خالص تعازيه وصادق مواساته للواء فهد بامومن وكافة أفراد أسرته وذويه بهذا المصاب الأليم مبتهلا إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إن لله وإن إليه راجعون. وأخيرا اطلع وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني أمس ومعه وفد السفارة الهولندية برئاسة نائب السفير سيد بارت فينسترا وبمشاركة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة على عدد من المرافق الخدمية بمدينة المكلا في إطار متابعة التدخلات التنموية الممولة من الحكومة الهولندية. مستمعينا الكرام ختام الموجز، نشكركم على حسن الاستماع والمتابعة في أمان الله.
1: عرفت حضرموت بحكمة أهلها التي انعكست على ما يصدر عنهم، فكانت أشعارهم وأمثالهم ترجمانا لتلك الحكمة. وإذاعة المكلا تقدم حضرميات.

الحضرميات ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.

مرحبا بكم أحبتي المستمعين إلى حلقة جديدة من حضرميات، نواصل فيها نقل طرف من الحكمة وردت بين ثنايا الشعر والمثل، وفي البدء نقول أهلا بكم.

وعلى نفس الوتيرة في تلك المساجلة التي ذكرنا طرفا منها في الحلقة الماضية والتي جرت في العاصمة البريطانية لندن، وإن لم يصرح باسمها في شعره يقول الشاعر عمر محمد بعباد: يا غصن في شجرتك ظاني من فراق الطل، عود إلى محناك بدرك في السماء قد هل، تشرب وتروي من سواقي زاغرة وعيون. دعونا أحبتي نتأمل كل شطر ونتمعن مفرداته. ففي الشطر الأول الصورة لذلك الغصن الذي ذبل لقلة السقيا وإن كانت طلا خفيفا، أما الشطر الثاني ففيها دعوة لذلك الغصن أن يعود إلى محناه فنجمه قد بزغ في السماء. فهل يقصد الشاعر هنا ذلك المعنى القريب؟ لا، إنه يقصد ذلك المغترب البعيد عن أهله ووطنه، فذبوله ناتج عن حنينه لأرضه، والدليل هو دعوة الشاعر له بالعودة إليها، فهناك يرتوي الحنين بمشاهدة الوطن، كما يرتوي الغصن من تلك السواقي الغزيرة التي ينبع منها الماء بغزارة، وتلك العيون الدفاقة. وهل من سقيا للحنين أروى للإنسان من عودته لأرضه؟

ومع المثل الذي يتخذ من مفردات اللهجة ومصطلحاتها جسرا يمتد نحو الناس ليوصل لهم فكرة أو حكمة أو نصيحة، ومنها هذا المثل: زايد الحجف كزمة، زايد الحجف كزمة. جاء في كتاب المؤرخ محمد عبد القادر بمطرف معجم الأنفال عن هذا المثل: الحجف الثلث أو الربع من قرص الخبز، والكزمة القطعة الصغيرة من الحجف. بعضهم ينطقون الحجف حيف، أعطيني حيف مثلا، لما تقول أحدهم أو أحدهن أعطيني حيف كي شي معاش حيف خبز. يضرب هذا المثل لتفادي الاختصام حول الأشياء التافهة، وجود حجف يعني، لأن الجهد في الحصول على المزيد من الشيء التافه كحصول صاحب الحجف على الكزمة الإضافية. أكيد فهمتوها.

ومن كلمات الشاعر حسن بحارثي دعونا نتأمل هذه الصورة الجميلة التي قال فيها: مفتوح باب الود ما نبغاه يتقفل، والصبر مفتاح الفرج بصبر وبتحمل، والقافلة تمشي عسى لي قبلها يمشون. وصف الشاعر الود بين الناس بالباب الذي يأمل المحب أن يبقى مفتوحا على مصراعيه، مقتبسا من الأمثال ذلك المثل القائل: الصبر مفتاح الفرج، ليربط

وثابر واجتهد وأكمل دراسته وحفظ القرآن وهو في سن 12 من عمره، وحتى التحق بكلية دار العلوم في صنعاء وتخرج منها، وفي سنة 1953 ميلادية عين أستاذا للآداب العربية في كلية دار العلوم. طبعا الكلية التي درس فيها وهو أعمى، ولكن بصيرته أضاءت دروب المتفائلين والمحبين للنجاح. هذا الشاعر المبدع كان يطرز الكلمات على أنين آلام اليمن وينسجها بطيبة أهلها، فتهامت في جنون العشق بين الفكاهة والحنين. الشاعر اليمني عبد الله البلدوني يعتبر أحد أعمدة الشعر في الوطن العربي ولقب بشاعر البصيرة، وفي سنة 1970 انتخب رئيسا لاتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين. بدأت شهرته تمتد خارج اليمن حتى جاءته دعوة بعقد أمسية شعرية في العراق سنة 1971 ميلادية بحضور نزار قباني ومهدي الجواهري، عسى الله يرحمهم ويغفر لهم. كان الحضور ما تعرف على البلدوني، ولما قام مقدم الأمسية. الآن نترككم مع الشاعر اليمني عبد الله البلدوني، وصعد عبد الله البلدوني على المسرح، بدأ الجمهور يضحك ويستهزئ ويتهكم على البلدوني لأنه مش معروف. كان الجمهور قال بعدما سمعنا نزار قباني والجواهري يطلع لنا هذا من؟ وسلم البلدوني على الحضور وقال لهم عندي قصيدة، ردا على قصيدة أبي تمام، طبعا قصيدته الشهيرة أبو تمام الذي قال فيها السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. فرد البلدوني على هذه القصيدة بأبيات قال فيها ما أصدق السيف إن لم ينضه الكذب، وأكذب السيف إن لم يصدق الغضب، بذو الصفائح أهدى حين تحملها، أيد إذا غلبت يعلو بها الغلب، وأقبح النصر نصر الأقوياء بلا فهم سوى فهم كم باعوا وكم كسبوا. بعدما انتهى من القصيدة فارتعد قلب الجمهور وهموا بالتصفيق والإعجاب، لأن حروف القصيدة مشطت أهداب العيون الحزينة وكلماتها عازفت لحنا حزينا على أوتار الألم.

كانت بالعراق. كانت انطلاقة البردوني من قلوب العراقيين إلى العالم العربي. في إحدى لقاءاته سألته المذيعة وقالت له: إذا عاد نظرك ماذا ستفعل؟ ورد عليها وقال: سأزعل، لأن العمى أصبح صديقي وأنيسي وجليسي، وتربطني علاقة معه امتدت سنوات طويلة، فتشاطرنا النجاح والفرح والحزن معا. وفي سنة 1999 توفي البردوني وترك إرثا من الشعر والأدب، وخلد اسمه كواحد من أفضل شعراء القرن العشرين، وما زالت صدى قصائده تتردد في مسامعنا حتى يومنا هذا. رحمك الله يا بردوني، كنت تكتب الكلمات بقلبك المرتعد حتى أرعشت قلوبنا. يا جماعة، ليس أفضل الشعراء أحفظهم للقواعد واللغة وقوانينها، بل أدقهم شعورا وألطفهم حسا، الذي طبعا يغوص بحروفه في أنفاس العاشقين ويبحر بكلماته إلى روح المحبين. رحم الله الشاعر الأديب عبد الله البردوني، رغم فقدان بصره لم يمنعه في تحقيق حلمه، فاستعان بكنوزه المكنونة التي بداخله، وجابها بها الآلام، وصنع من الآلام جسرا قاده نحو النجاح، فخزن طاقته لأشياء كبيرة، فصافح الظروف الصعبة وتأقلم مع المحن. فاعلم يا عزيزي، المرجان الذي يعيش في المحيطات يقاوم الرياح والتيارات والأمواج، تجده قويا ويعمر، أما المرجان الذي يعيش في البحيرات تجده يموت مبكرا، لأنه فقد التحديات التي تجعله يكافح من أجل العيش والبقاء. فلا تدع المحن تنتصر عليك، فتيقن أن هناك جانبا مضيئا بين جنبات المحن، وأن الظلام لا يستطيع أن يحجب ضوء شمعة، فاجعل شموعك مشتعلة لتنير دربك وتواصل المسيرة.

أهلا بكم أيها الأعزاء المستمعين الكرام والمستمعات الكريمات في فقرتنا التالية من حقي، وموضوعنا اليوم هو الحق في الوصول والتهيئة البيئية. يمكن كثير منكم يشوف الرامب أو المنحدر اللي جنب الدرج مجرد زينة أو شيء إضافي، لكن في القانون هذا حق أصيل. القوانين المحلية والدولية تفرض على كل جهة تقدم خدمة عامة، سواء كانت مستشفى، مدرسة، بنك أو حتى حديقة، إنها تكون مهيئة لاستقبال ذوي الإعاقة. حق الوصول يعني إن الشخص الكفيف لازم يلقى علامات أرضية ترشده، والشخص اللي يستخدم الكرسي يلقى ممرات واسعة ومنحدرات آمنة بمواصفات هندسية صحيحة. إهمال هذه التفاصيل في تصميم مدننا هو نوع من الإقصاء المتعمد. لما نبني رصيف بارتفاع نص متر بدون ممر، إحنا حرفيا نقول لذوي الإعاقة ممنوع تمروا من هنا. تهيئة الطرق والمباني مش رفاهية، هي استثمار في طاقة بشرية معطلة بسبب جدار أو درجة. تذكروا دائما المدينة اللي تحترم ذوي الإعاقة هي مدينة تحترم كبار السن، وتحترم الأمهات اللي يمشين بعربات الأطفال، وتحترم الكل.

أهلا بكم في إطلالة تقنية جديدة. مستمعين الكرام، هل فكرتم يوما في امتلاك صديق يقرأ كل ما كتب ويفهم كل ما يرى ويجيب عن كل ما يسأل؟ هذا الصديق ليس من نسج الخيال، بل هو حقيقة رقمية تسمى جيميناي،

هو باختصار عقل اصطناعي نابض صممته جوجل ليكون مساعدكم الشخصي الذي لا يمل، يفهم لغتنا العربية ويحاورنا بذكاء، ويحول تعقيدات التكنولوجيا إلى حلول بسيطة تلمسونها في هواتفكم. تخيلوا معي هذا المشهد، أعباء العمل تتراكم والوقت يداهمكم، وبينما تبحثون عن فكرة مبتكرة أو حل لمعضلة تواجهكم تجدون في من يهمس في أذنكم الرقمية: لا تقلقوا أنا هنا. بكلمة واحدة منكم يقوم جيميناي بتلخيص الكتب الطويلة ورسم خرائط النجاح لمشاريعكم وترتيب فوضى يومكم في جدول أنيق. إنه الجسر الذي يعبر بنا من حيرة التفكير إلى لذة الإنجاز. المزايا الإبداعية والعملية لهذا التطبيق وما يثير الدهشة في جيميناي هو تلك الأدوات المجانية التي تفتح لنا آفاق الإبداع. فإذا كنتم من عشاق الفن يكفي أن تصفوا له بكلماتكم لوحة في خيالكم ليقوم هو بتحويلها إلى صورة واقعية تبهر الأبصار. وإذا كنتم تبحثون عن نغم يلامس الروح فإن جيميناي يمد يده ليعاونكم في تأليف مقاطع موسيقية وصياغة ألحان فريدة، وكأنكم تملكون استوديو إبداعيا متكاملا بين أيديكم. أما في حياتنا اليومية فإنه يتناغم بسلاسة مع رسائلكم في الجيميل وملفاتكم، يبحث لكم عن موعد طواه النسيان وسط آلاف الرسائل، أو يلخص لكم تقريرا ضخما في أسطر قليلة وواضحة، وكل ذلك بلمسات مجانية ذكية. مستمعين الأوفياء، إن الذكاء الاصطناعي اليوم ليس مجرد آلة، بل هو رفيق درب يعزز إبداعنا ويختصر مسافاتنا. نأمل أن تكون هذه النافذة قد أنارت لكم جانبا من عالم جيميناي المذهل.

0: مستمعينا الكرام، ننتقل الآن وإياكم إلى فقرتنا الدرامية التي يقدمها أعضاء فرقة النور للمكفوفين، فمتابعة طيبة نتمنها لكم.
1: يا أخي الوقت تغير تغير. آه ها، شوف ذا الوليد تخرج من زمان ولا حصل له شي عمل. أنا قليل يا رجال يرتش علينا يساعدنا احنا، قليل هاي يخفف من المعاناة يخفف. ماشي لما مشالحين بيت مجالس الوليد ذا دراج دراج. أنا داري جالس مندري هو ما بغى يشتغل، مندري ما حصل له شغل، عندري كيف شغل وضعه يا رجال ما أنا داري.
2: السلام عليكم أبوي.
1: عليكم السلام،
2: كيف حالك؟
1: الحمد لله، وأخبارك؟
2: الحمد لله.
1: تحن يا ولدي لما امتابت تمي كذا يا ولدي، شفنا تعبت معار قدرت وانت ما حصلت لك شغل ولا بغيت تدور لك شغل ولا، كيف وضعك يا ولدي دحين؟
2: دحين يا أبوي شفنا بسرح وبقدم كل ملفاتي، وإن شاء الله ربك يفتح علينا نشتغل في شيء من المدارس أو في مرفق حكومي إن شاء الله. وأنت لديك يا أبوي أنت تدعي لنا إن شاء الله.
1: تقدم وين؟ تقدم وين؟
2: تقدم إن شاء الله ملفاتي في شيء من المرافق الحكومية إن شاء الله.
1: يا ولدي بتحاول على الفاضي، بتحاول على الفاضي بتتعب. اللي بيقول لك ماشي تعاقدات، واللي بيقول لك وظائف موقفة، واللي بيقول لك ماشي عدي مع البلد مع الدولة، فأنت بتقدم على كيف؟ أنا ما بقول لك شي، توك الله يوفقك يا ولدي، توك توكل على الله.
2: يلا على خير أبوي إن شاء الله.
1: يلا حياك.

0: الحمد لله اليوم الشغل وايد في المكتب، ربنا يعين ويوفق ان شاء الله. هذه اوراق تحتاج الى توقيعات وتحتاج الى متابعه، لكن ربنا يعين ان شاء الله.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا.
1: كيف حالك يا مدير؟
0: الحمد لله تمام. كيف امورك؟ تفضل تفضل، جلس مكانك هنا. يا حيابك. كيف اخبارك؟
1: كيف اخبارك؟ علومك؟
0: الحمد لله على كل حال. كيف انت؟ كيف اخباركم؟ طيبين ان شاء الله.
1: يا حيابك والحمد لله، وبغينا ان شاء الله نتقدم عندكم امامنا الخريجين ومن ذوي الاحتياجات الخاصه.
0: ان شاء الله. ملفك هذا اللي ما اعطتنا اياه الان هذا؟
1: ايوه هذا ملف.
0: ان شاء الله ربنا اذا كتب لك الخير ان شاء الله نحن بنطلع على ملفك وبنشوف الوضع والمجلس اللي عندنا، مجلس الامناء، وربنا ان شاء الله يوفق ويعين.
1: حياك الله يا مدير.
0: حياك يا اهلا وسهلا.
1: العفو منكم والسلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف بنشوف ملفه هذا اللي قدمه؟ ما شاء الله تبارك الله، هذه كلها شهادات، الشهادة التاسعة متميز وثانوي وجامعي، شهادات دورات أخرى، سبحان الله. يعني إنسان كفيف لكن ملفه حافل ما شاء الله، السيرة الذاتية ممتاز جدا، لكن ما ندري كيف الجماعة بيقبلونه ولا بيقولون كفيف. راح ملفه أول مرة أشوف ملف يعني بالطريقة هذه من ذوي الاحتياجات الخاصة، لكن السيرة الذاتية ما شاء الله مليان بالدورات، وشي إنجليزي وشي دورات في التنمية البشرية. في ربنا إن شاء الله يوفق، بنعرضه إن شاء الله من ضمن الملفات اللي تقدمت لنا، ورب إن شاء الله يكتب له التوفيق بإذن الله تعالى.

0: ان شاء الله ولدي يتوفق يا رب، ان شاء الله يتوفق يحصل له شغل ويحصل اللي في خاطره ان شاء الله.
1: السلام عليكم ابوي.
0: وعليكم السلام،
1: كيف حالك؟
0: الحمد لله تمام، واخبارك؟
1: الحمد لله.
0: ها يا ولدي بشر.
1: والله يا ابوي انا شفنا راحت قدمت، ويعني شكلها اللي ماشي منها شغله، ونحن نقول يعني ان شاء الله نخليها منحة بالله، وربي يوفقنا ان شاء الله.
0: ونعمة بالله يا ولدي، ونعمة بالله. بعدين انت يعني عندك امكانيات وعندك طموح وعندك، فبيحتاجونك بيحتاجونك انت مهم. لا تخلي حد يحطمك يا ولدي، لا تخلي حد يكسرك، لازم تؤمن بذاتك، وان شاء الله ربك بيعين، وانا متأكد انك بتحصل شغل
1: ان شاء الله ان شاء الله. الو،
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الاخ عمر؟
1: نعم.
2: حياك الله، معك اصحاب المؤسسة. احنا في الحقيقة شفنا ملفك، وما شاء الله ملفك فيه شهادات خبرة، ما شاء الله اضافة الى شهادة الجامعة، واعجبنا ملفك، واحنا قبلناك ان شاء الله للعمل، نبغاك تداوم عندنا ان شاء الله.
1: شكرا شكرا يا مدير، والله يحفظك ان شاء الله، ويزاكم الله خير، ويجعل رب ان شاء الله في ميزان حسناتكم.
2: لا شكر على واجب، ما شاء الله احنا شهاداتك مشرفة، وقبلناك بإذن الله تعالى، وربنا يوفقك ان شاء الله، من بكرة ان شاء الله تمارس مهامك
1: ان شاء الله. ان شاء الله جزاك الله خير، ربي يحييك ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله اخيرا.
0: ها يا ولدي ما شاء الله، عقلي الاتصال ده خير ان شاء الله.
1: الاتصال اليوم المدير اتصل بنحة وقال انه اطلع على كل ملفاتي، وبغانا نسرح من يوم الاحد ان شاء الله نداوم عندهم في المؤسسة.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، شفت ربي كيف استجاب لدعاك.
1: سبحان الله، لا تقفلت امور الدنيا يفتح لك ربك سبحان الله ابواب اخرى.
0: ونعم بالله يا ولدي، ونعم بالله، ونعم بالله، دائما امن بالله سبحانه وتعالى، كبير كبير والله ما ينسى عبده. شوفه
1: دعني دعني يا ابوي بالتوفيق في مهام اعمال ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا رب، ربي يوفقك ويحفظك وييسر لك كل ما تتمنى
1: ان شاء الله ان شاء الله.
3: شكرا لفرقة النور على هذا الأداء الممتع والمؤثر. أعزائي المستمعين، وصلنا لختام حلقتنا. تذكروا دائما أن الإرادة هي القوة التي تجعل المستحيل ممكنا، وحتى نلتقي بكم في موعد قادم بإذن الله، أترككم في حفظ الله ورعايته، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: قدمنا لكم أنا أستطيع، لأن العالم يكتمل بوجودنا جميعا. أنا أستطيع، إعداد وتقديم قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلف.

إذاعة المكلا تقدم كلمتين كلمتين كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

0: طيب طيب يا خالة مريم طيب. صبحتي صبحتي يا خالة، كيف حالك؟ كيف صحتك؟ كيفكم كلكم؟ خلاص دحين بلبس عبايتي وبي معش، بس بكلم خالتي بس ابو محمد وبي. آه لا لا لا، ما تقولين كده يا بنت الحلال. أوه الناس للناس، ونحن وانتم أهل وجيران. أف الله يا أم عمر. يهي عاد أم عمر فحسة. أم عمر، أوه أم عمر،
1: خير خير خير خير خير يا أم محمد. اسمعش جاي من بعيد هناك، شهيني جاي. اسمعش
0: يا خالتي مريم رقصت دحين قبل شوي، سيبها بغتني نروح معها المستشفى، بنتها شكلها بتولد.
1: طيب كلمي أبو محمد وروحي معها المطبخ، خليه علي مال السيب. خالتي شي هنيه مدحين لا صحيتني بقول لها، والناس مع الناس.
0: ايوه
1: تاخرت ام محمد وجوالها نسيت شلك، ما كل مره الحين ولقي. الله يطمني عليهم، الله يطمني عليهم. تبجي يا حي يا محمد. ها بشري بشري
0: بشري. الحمد لله ربي اعطاها على نيتها، وقعت لها ولادة يا أم عمر مسهلة، وحصلت لها ذاك الدكتورة الحبوبة الطيوبة اللي تصبر، ما قصر صدق معاها. شكلها عادها لتخرجت هي، بس ما شاء الله تبارك الله عليش. تقول إلا متخصصة إلا بتخبرشني. نسمعهم يقولون الناس للناس، وانت قلتي الناس مع الناس، وراش قلتي الناس مع الناس. ويات منها نصح
1: ني، شفت انتين هنصح
0: ني، عارف اني لاهي مسألة سلة بايخة
1: تعبانة جيتي من برا. ني شفت انتين هنصحتي، هتي بالشري واجهبت
0: بنوتة ما شاء الله. قمر قمر ما شاء الله تبارك الله، وفيها من خالتش مريم
1: ما شاء الله.
0: اسكنة خالتي مريم والله، كل شوي تقول لي واتعبناش تعبناش يا بنتي معاني، تعبناش يا بنتي معاني. خالة مريم ومن تعب الله يحفظش، الجار مع جاره والجار له حقوق على جاره. كنش
1: دي يا محمد للي يعرف حقوق الجيران. هم يا خير جيران، والطيب ماله الا الطيب.
0: هو ذا الأول قالوا جارك القريب خير من خوك البعيد. ما تنسين وقفتهم معانا شيء يوم مرضت خالتي وترقدها تنسيتي؟
1: لا لا لا نسيت.
0: كيما ما نوقف.
1: في ناس تعرف حق المجورة وتعطيها حقها عشان ربي يرضى عنهم.
0: بالضبط. وناس ناس والله يا أم عمر الله يستر، بس الله يستر منهم. مهما تلقي لهم ماشي فايدة، ماشي يعقهم، المعروف ما يعقهم أبدا.
1: الله يهدي، بس الله يهدي اللي يدون جيرانهم.
0: نرجع للمثل اللي يقول الناس للناس، عارفة واتكملته دحين تذكرتني.
1: نعرف الناس مع الناس، هاتي واتكملته.
0: صبري. الأول قالوا الناس للناس وبليس لوحده، يعني الناس يستفيدون من بعضهم البعض ويتساعدون بينهم البين. ولدخل بينهم الشيطان الله يخزي خلاهم يتفرقون، وكل دياية تقع بعدين على
1: مرعاض.
0: على مرعاض.
1: وديننا يا محمد أمرنا نكون متساعدين بيننا البين. أيوة. متعاونين، وما نخلي بليس يدخل بينه، ما حد يخلي بليس يدخل بينه طول طول.
0: صح والله. نستيني نستيني يا أم عمر، بقوم دحين بلقي شيء تأكل النفاس. تعرفين خالتش مريم حرمة عاقلة مسكينة، ويمكن ما فيها غاية، ويلا بها تروح قد النون الصغيرة ذي المولودة.
1: قد سبقتشني.
0: اوه
1: سبقتش.
0: لقيتي واه
1: باي، لقيت لها وكما زيت لهم غدا. عارفة خالتش مريم بتكون تعبانة، وزوج بنت خالتش مريم بيتغدى مع الرجال قدو. ابو عمر قد كلمه وقال له خلاص انت غداك عندنا، وبنغدى غدا الحرمة خالتش مريم والنفاس.
0: الحمد لله والله. شفي ماشيكم المودة والله، وماشيكم التعاون بين الجيران والناس للناس.
1: وصح كلامش، ويدوم الجبر بين الناس وبالذات
0: الجيران
1: والناس
0: مع الناس.

0: كلمتين
1: كلمتين
0: كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

أعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت، في الثانية أنتم على موعد مع نشرة الأخبار الرئيسة من إذاعة المكلا. إلى ذلك الوقت وذلك الحين تبقى مع محمد جمعة خان في أغنية ترفق يا كحيل العين.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من المكلا نوافيكم بنشرة أخبار الثانية لهذا اليوم، وفيها تطالعون: عضو مجلس القيادة الخنبشي يرأس اجتماعا عسكريا وأمنيا مشتركا بسيئون لتنسيق الجهود ورفع الجاهزية. الخنبشي يشهد استعراضا عسكريا وأمنيا لقوات المنطقة الأولى ودرع الوطن والأجهزة الأمنية، ويؤكد أن الأمن أساس التنمية بحضرموت. الوكيل الجيلاني يطلع على سير العمل في عدد من المرافق الخدمية بالمكلا. جامعة سيئون تشارك في أعمال المؤتمر الختامي لمشروع تطوير مكاتب العلاقات الدولية في الجامعات اليمنية. من العناوين إلى التفاصيل: ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة الأستاذ سالم أحمد الخنبشي صباح اليوم اجتماعا عسكريا وأمنيا مشتركا بمقر قيادة المنطقة العسكرية الأولى بمدينة سيئون. ضم قيادة المنطقة العسكرية الأولى والفرقة الثانية لقوات درع الوطن والأجهزة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت، وذلك لتنسيق الجهود وتعزيز العمل المشترك. وشهد الاجتماع حضور وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان برباع، وأركان المنطقة العسكرية الأولى العميد الركن عامر بن حطيان، والمدير العام لأمن وشرطة وادي وصحراء حضرموت العميد الركن عبد الله بن حبيش، ومدير أمن الدولة العميد محمد بن شيبان، وقيادة الفرقة الثانية لقوات درع الوطن وعدد من القيادات العسكرية والأمنية. وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي في كلمته على أهمية تنسيق الجهود بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية ضمن غرفة عمليات موحدة، بما يضمن تكامل الأدوار وسرعة الاستجابة ورفع مستوى الكفاءة في حفظ الأمن والاستقرار، قائلا في كلمته:
1: لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين. الأخ العزيز جمعان سالمين برباع وكيل محافظة حضرموت للوادي والصحراء، الإخوة قادة الأجهزة العسكرية والأمنية المحترمون الحاضرون جميعا، اسمحوا لي في بداية كلمتي هذه أن أنقل إليكم تحيات الأخ العزيز الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وأعضاء أعضاء مجلس القيادة. ونحن اليوم نشارككم هذا الاحتفال في المنطقة العسكرية الأولى التي أحمل لها كل تقدير واعتزاز الدور الكبير الذي قامت به في أحداث ديسمبر الماضي، والتي استطاعت هذه القوة أن تعيد البوصلة إلى سابق عهدها وتفرض الأمن والاستقرار والهدوء والسكينة في ربوع الوادي والصحراء. فلكم منا جزيل الشكر والامتنان، ونعول عليكم أدوارا كبيرة في مستقبل الحياة في بلادنا إن شاء الله. الحقيقة إن أي تنمية أو تطوير في البلاد لا يمكن له أن يتحقق إلا بوجود أمن ثابت واستقرار، والحكومة تعمل على تحقيق هذه المسألة باعتبار أحد المحاور الأساسية لنشاطها في المستقبل، وكذلك أيضا مجلس القيادة. والمحور الثاني وهو المحور السياسي، والمحور الثالث وهو محور التنمية الاقتصادية في البلاد. نحن اليوم نشارككم في هذه اللحظات هذه الفعالية الكبرى، ونشعر بسعادة كبرى، وإن شاء الله المستقبل سيكون زاهر في حياتنا بفضل جهودكم وتحقيقكم الأمن والاستقرار في المحافظة. حقيقة نحن سعدنا في زيارة خلال اليومين الماضيين إلى هذه المنطقة العزيزة علينا، وعقدنا سلسلة من الاجتماعات سواء كان مع السلطة المحلية أو الأجهزة العسكرية والأمنية، واتخذنا مجموعة من الإجراءات التي ستساعد على أن تشهد هذه المنطقة كثير من الخدمات الأساسية المرتبطة بحياة الناس المعيشية، وفي المقدمة منها هو الخدمات الكهرباء وأيضا التنمية. وإن شاء الله سنعمل على سيطرة العملية التجارية وتخفيض الأسعار وغيرها من الجوانب الأخرى. فيما يخص الكهرباء، أنا كان لي لقاء لقاءين، لقاء مع المكتب التنفيذي ولقاء موسى عمس، وتحدثنا في هذا الجانب. إن شاء الله ستشهد حضرموت بالكامل خروجها الكامل من الأزمة التي ظلت تعانيها لفترة طويلة من الزمن، وتبني قيام مشاريع تخدم الكهرباء بشكل خاص في محافظة حضرموت. وإن شاء الله في القريب سيبدأ تركيب المولدات الإسعافية التي تقدم من قبل المملكة العربية السعودية لأبناء حضرموت، ثم ستعقبها أيضا إنشاء المحطة الأساسية اللي هي 100 ميجا في الساحل و100 ميجا في الوادي، وكثير كثير كثير من الطرق والمشاريع التنموية في المقدمة، منها إعادة تأهيل طريق العبر سيئون، وكذلك إن شاء الله سنرفع بإعادة أيضا تأهيل طريق سيئون رماه، لأن هذا طرق دولية وهامة لشريان الحياة في محافظة حضرموت والوادي بشكل خاص، وكذلك إنشاء كثير من المدارس والآبار في المناطق الصحراوية التي هي بحاجة ماسة لخدمة المياه، وبعض المناطق الأخرى إنشاء العديد من المدارس وكليات المجتمع، وكذلك كثير من المستشفيات. وإن شاء الله في القريب العاجل سننطلق نحو تنمية شاملة تمس كل جوانب الحياة. نعول عليكم أنتم أفراد القوات المسلحة والأمن وقوات درع الوطن على أن تظلوا صامدين وثابتين. الأعداء لن ينتظرون كثيرا، هناك مشاريع كبيرة تستهدف تخريب اقتصادي وأمني في محافظة حضرموت، وأنا أشد على أيديكم تكون العين الساهرة على تحقيق الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت. لكم مني كل شكر وتقدير، والشكر والتقدير لكل من الديارات العسكرية في المنطقة العسكرية الأولى، وأيضا قوات الأمن وقوات درع الوطن التي كان لها الفضل الأول والأخير في دحر القوات التي جثمت على أرضنا خلال شهر ديسمبر الماضي. شكرا لكم، وإن شاء الله نلتقي في أي قادم الأيام، ونحن قد حققنا كثير من المشاريع التي ستكون لها أثرا إيجابيا في تطوير الحياة الاقتصادية في بلادنا. أيضا أتقدم بشكر جزيل للمملكة العربية السعودية على موقفها الأخوي الصادق معنا مع حضرة بشكل خاص، وما تقدم لنا مشاريع اقتصادية كبيرة إن شاء الله. نتمنى لكم

تطوير الحياة الاقتصادية في بلادنا. أيضا أتقدم بشكر جزيل للمملكة العربية السعودية على موقفها الأخوي الصادق معنا مع حضرة بشكل خاص، وما تقدموا لنا مشاريع اقتصادية كبيرة إن شاء الله. نتمنى لكم

أهالي الصليب لبنان. أيضا أتقدم بشكر جزيل للمملكة العربية السعودية على موقفها الأخوي الصادق معنا ومع حضرتك بشكل خاص، وما تقدموا لنا مشاريع اقتصادية كبيرة إن شاء الله. نتمنى لكم

نتقدم بشكر جزيل للمملكة العربية السعودية على موقفها الأخوي الصادق معنا ومع حضرتك بشكل خاص، وما تقدم لنا مشاريع اقتصادية كبيرة إن شاء الله. نتمنى لكم

المملكة العربية السعودية على موقفها الأخوي الصادق معنا ومع حضرتك بشكل خاص، وما تقدم لنا مشاريع اقتصادية كبيرة إن شاء الله. نتمنى لكم

أي أريت أبطل صدقاتكم بالمن، وإني أتصدق وأعمل العمل وأحب أن يراه الناس. فأنزل كان يرجو ليشرك

0: محمد الوسيلة والفضيلة.
1: إذاعة المكلا تقدم.

المؤرخ والباحث حسين عبد الله الجيلاني، نتحدث معه خلال سيرته العطرة منذ ولادته.

0: ابن عبيد الله ابن أحمد بن عيسى المهاجر، حدثهم هذا السيد العلامة البيوتات من خارج حضرة، يعني أجل يعني انتسبوا إلى في حضرموت هذه، يعني
1: منهم مهندس داود محمد الجيلاني وله تاريخ في تأسيس الدولة الجديدة المكلة.
0: كنت صغير يعني في سن 8 سنوات يعني، وكانوا بعدهم في حي السلام ونحن في الحارة ناصر فيت وحد من المجرم المال وعلي

0: برضو يعني المهندس داود الجيلاني هو الأولى.
1: لا لا لا السكسات هذه سيد عمر هو قايمة العشرينات هذا سقطت في موقعها جدي
0: يعني من النوبة تحت.
1: ايوه من النوبة الى دربة مكريد.
0: دربة مكريد
1: تغلق كناطين المكلة هذا ان شاء الله جاب المكتب المالي الاسبوع القادم يحدى العاصمة. فقالوا يا سلطان البناء هذا بقى كما تقول ما قالوا وقالوا ما هذا بقى. فهو يعني ركز عليها على اساس الغريبة انه عنده حس طبعا حيدر هذا كيف اكسفر الداهم مش هقدر مو تاني ما قاضي والمحاجز الأمنية في قتل الركوب كلهم هذه اللي موجودين في المكلة هذه كلهم لهم بيوت في الركوب أول نزوح على الركوب الحقيقة صلاح بن محمد الكسائي كده نشطت يعني فضل التنافس بين القعيطي وال يعني يعني قدم ما فيش حد ابدا يعني متداخل يعني هو استولى على دوان فتره وشجع دوان هذا القدوم الى المكلا تسعيره الارض مرك منافسه عوض بنها مره.

0: لما اكثر من
1: طبعا طبعا ما انا مرض يذكر عن غالب اعوذ بالله خير
0: غالب الثاني
1: جربوها بال ايضا بناء البيت الجميل هذا الشارع الرئيسي حق كان في اولاد الباديه الشارع الرئيسي عم بسيط عم ارض اللي فيها هذه تحت البيت الثاني الشارع الرئيسي بين 1000

0: شهاده بمركز زراعيه بالضبط، وقف عليها صلاح البكري ويقول انه شهاده تادي اوعد في كتابه تاريخ.
1: هي كانت مصيف لمدينه المكلا الديس تعتبر يعني
0: مصيف. ايوه يعني هي طبعا مصيف حديبه الهو هذه بروح الديس الديس الديس هذه كلها هذه سرعه المكلا يعني معظمها هذا يعني تكون بيوت هذه.
1: وهل قبر
0: الحين مات في المحجر
1: اول من انشا يعني اسم الديس يعني الجيلاني يعني
0: الجيلاني
1: اول من سكن يعني
0: وعلي حكيم وعلي حكيم هذا
2: على أن نجدد اللقاء بكم في الحلقة القادمة.

0: المحافظ حضرمت رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة الأستاذ سالم أحمد الخنبشي صباح اليوم اجتماعا عسكريا أمنيا مشتركا قيادة المنطقة العسكرية الأولى بمدينة ضمت الأول فرقة الثانية الجهاز الأمنية بوادي وصحراء حضرمك. وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الشنا وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديرية الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي اليوم مبادرة جودة البازار المخفض مثل الأسر المنتجون ضمن أنشطة جو تعزيز المبادرة الاجتماعية تواصل الحدث في مدينة المكلا. مستمعين الأكارم ختام الموجز وختام بثنا لهذا اليوم الخميس 1447 الشيخ محمود خليل الزبل
1: من الشيطان